كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: تحب التغيير؟ تدور على الجديد؟ وصلت إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: And now I'll stand by for some music. Really good music.

موجة مختلفة تجمع كل الجديد من برامج يومية واسبوعية. تميز واسمعها إمارات FM للتميز. موجة عبر الأثير.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

حر صح؟ برده على قلوبكم معانا على إمارات FM.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

نحن بحاجة للتغيير. مرات التغيير يكون بفضفضة ومرات يكون بأغاني جميلة. إمارات FM اختيارك الصح. تسمعونا على التردد 95.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: النظر
1: سرحتوا يا هالغنية؟ الظاهر حركت مشاعر الذكريات. خلك على الموجة واستمتع بأحلى الأغنيات.

0: إمارات اف ام.
1: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
1: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
1: والشنطة؟
0: ضاع.
1: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

أكيد في لحظات جميلة بحياتنا، ونحن لحظاتنا الجميلة بوجودكم ويانا على إمارات FM. بس اسمعنا وعيش اللحظة.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

قصص ومواقف وذكريات مع أجمل الأغنيات على إمارات FM.

0: حول، هل تسمعني؟ بيرفكت. اوكي اوكي.
1: ودة في الجمال،
0: برامج، اغاني اول باول، امارات اف ام.

0: على الكل سيطرة.
1: الطربية والمشهورة.
2: ناس ناس البديعي ناس ناس
3: ريحة عطار لي البيت.
1: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم. تسمعونها بس في إمارات FM.

ريح بالك، اسمع واستمتع. ثبت الموجة على إمارات FM 95.8.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

يهمنا رضاك. خلنا دايم نكون معاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة

0: مساهمة عامة.
1: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.
2: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن لأول سباق يوم الأحد 12 يوليو قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
3: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني. بان هوم، الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا.

قوة العطاء أن تكون قادر على مساعدة غيرك، أن تجعل من إمكانياتك سبب في تحسين حياة الآخرين، أن يكون حضورك مرتبط بالأمل. هذه القوة اللي تبقى في الذاكرة. فالإمارات آمنت أن الخير والعطاء جزء من هويتها، لأن الوطن اللي مد بالجود بل اللي مد يده بالجود والعطاء دون النظر للعرق والجنس والانتماء يبني جسور لا ترى، جسور من الثقة، جسور من الاحترام والمحبة.

0: صيفك على كيف كيفك مع أحلى صباح على إمارات اف ام.
1: يا صباح النشاط لكل من يسمعنا، ابتدينا معاكم أحلى صباح، وإن شاء الله دائما يكون صباحكم عامر بالسعادة والخير والفرحة والإنجاز، وتكونون مصحصحين طول الوقت. اللي على طار الصباح وعلى طار اليوم بشكل عام، شو أكثر الأشياء اللي تتمنى أن يتم اختصارها؟ ما عندك وقت لها، يعني ودك انهم يختصرون هذا الشيء تحديدا، يعني مثلا الاجتماعات في الدوام بدال ما تكون مدتها ساعة على الأقل 10 دقائق 5 دقائق، يلا مدة الانتظار على سبيل المثال لو كانت عندك مواعيد مثلا. وبعض الناس يبون الناس يتوقفون عن المقدمات الطويلة قبل ما يدخلون في المواضيع. يلا، ويمكن عندكم أشياء وأشياء وأشياء ثانية ودك إنها تكون مختصرة ويتم تفعيل خاصية الاختصارات. صباح الخير، مرحبا يا ريحانة، والله مجهزين أغنية مي أحد، شكلك تقرأ اللستة اللي موجودة عندنا بنسمعها الحين. يا مرحبا الساعة، حياكم الله وياكم راشد عتيج، وابتدينا معاكم أحلى صباح على تيك توك لايف، نحن بصوت الصورة متواصلين معاكم أحبتنا وين ما كنتوا. فاطمة الزعابي صباح الخير، حيا الله ذا بي رولا، نقول هلا وسهلا أيضا بمن أحمد، حياك الله يا أحمد صباحك خير، وحيا الله السحابة والجاسي، صباحك ورد يا مرحبا. أركان مرحبا بك معانا، عبد الله البريكي صباح الورد صباح الورد صباح الورد، حياك الله يا سعد السلطان. وابتدينا أحلى صباح، ونذكر بتوقيتنا خلال هالفترة من 7 لين 10 على إمارات اف ام. تقليص الإجراءات في الدوائر من ريحانة، يلا شو الشيء اللي ودك انه يكون مختصر؟

0: كان معاكم أغنية في شروق الشمس للفنان ميحد حمد، راجعين بعد دقائق، خلكم مستعدين.
1: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
2: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقي بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
4: هذا الصيف المفاجآت في كل مكان بدبي، عروض أكثر، تجارب أكثر، وأسباب أكثر للاحتفال مع إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. تمتع بخصم يصل إلى 70% على الأجهزة والإكسسوارات. اكتشف مفاجآت صيف دبي من 2 يوليو إلى 30 أغسطس. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة إيآند.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. إيآند دائما في أكثر.
5: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
6: دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.
0: حيا الله الحر، صباح الورد. حيا الله عيسى الصالحي من سلطنة عمان، صباحك ورد وسعادة، حياك الله. إذا توصل رسالة لشخص اختصرها، إذا شو أكثر الأشياء اللي ودك إنها تكون مختصرة في الحياة؟ مختصرة وتوصل الرسالة بأسرع وقت ممكن وبأقل مدة زمنية، يمكن ما تكون رسالة. حتى بعض التطبيقات على سبيل المثال، يعني أنت ودك إن ما تكون عندك أكثر من خطوة علشان توصل للنتيجة اللي تباها. تدخل التطبيق وتدور في الأيقونة الفلانية وتنتقل للصفحة الفلانية ومن صفحة لصفحة لين ما توصل للشيء اللي تباه، يعني على الأقل خلنا نقول أو بالكثير 3 خطوات فقط. المقابلات والاجتماعات. تم صباح الخير شمح، يا شاء الله. تقول نختصر الفيديوهات اللي تروج لمعلومة أو خبر ولكن تكتشف أنها خدعة علشان تتابع الفيديو وضاع الوقت. والله هم يلعبون على هالوتر على فكرة. لا والأدهم من كذي أن الفكرة تكون ناقصة بمجرد ما يعرضون الشيء المختصر في البداية، فأنت تأخذ فكرة خلنا نقول مب دقيقة عن الموضوع نفسه، أو أنه يبدأ بالإشاعة وكأنه متبني الإشاعة هذه، بعقب لا تكتشف أنه قاعد ينفيها بأدلة وبراهين. إنزين ليش تحط لها العنوان في البداية؟ إذا عندك طلب بتطلبه لا تطول الموضوع واطلب. رلينا صباح الخير، علي صباح الورد والسعادة. حمدان نحن معاك لو كنت تسمعنا في أبوظبي على الموجة 95.8، ولو كنت في دبي على 97.1، ولو كنت في العين على 94.9. المفكر أو المنبه أو الملاحظة، شو بالضبط يا علي؟ حدها 10 ثواني عبدالله البريكي يقول الفويس نوت، أو بعد بالضبط الفويس نوت البعض محولينها كمكالمة هاتفية يطول فيها، يعني هم سمينها فويس نوت، ملاحظة صوتية، ملاحظة، شيء بسيط، شيء مختصر. من شذي البعض يمكن حتى أحيانا يتحاشى أنه يفتح هالنوعية من الملاحظات. العجمي صباح الورد وحيا الله الكويت، صباح السعادة لك. لفة حياك أو حياك الله. إذن شو أكثر الأشياء اللي تحب أنها تكون مختصرة وتفضل اختصارها علشان الوقت؟ على تيك توك لايف نحن معاكم بالصوت والصورة على إمارات FM راديو.

أكثر الأشياء اللي ودك أنها تكون مختصرة اللي على طاري السفر والمسافرتشية تأخذون وقت بترتيب الشنطة يوم يومين ولا قبل السفر بساعات قليلة ودكم أيضا أنها تكون من الأشياء المختصرة أو ما تقضي وقت طويل وانت قاعد ترتب شنطتك على سبيل المثال وحتى سيرة المطار والتفاصيل المتعلقة بالسفر والتشيك إن والتشيك آوت. حد من الناس حتى الفترة بين طلب الأكل ووصوله ود أنها تكون فترة جدا مختصرة لا تطول وما يذكرهم كل شوية اختصر زيارة المريض ولا تطول وتبات عنده. فاطمة الزعابي شكرا فعلا. فرنسيس صباح الخير. الله أجواء خرفكان من لفة استمتعوا بالأجواء الصباحية. كرز يا كرز إن شاء الله بتسمعون حسين الجسمي بعد البريك الإعلاني خلكم معايا. هيا الهزاع حياك الله معانا. علي تكتب مفكرة وملاحظة وترجع له بعد فترة. الزجالي صباح الخير. أنا أسافر ويا النوع اللي يشتري ملابس من هناك. يعني أنت تختصر الموضوع.

ماتش الرياكشن طويل. شو الموضوع بالضبط؟ اختصار سنوات الجامعة قصدك يا جواهر؟ أيام جميلة أيام الجامعة على فكرة. عبد الله البريك يقول أحلى اختصار في زمننا هذا الذكاء الاصطناعي، اختصر لنا أغلب المعلومات بصراحة، بس بعد انتبه لازم بعد تبحث من وراء الـ AI أو الذكاء الاصطناعي علشان ما تكون المعلومات مضروبة نوعا ما. شنطة خفيفة للضروريات من BA، يعيني عليك، عماتش الهم الوزن. عاد الله يعين الله يعين، عاد فرده.

0: المستقبل في الملعب، الكتب جاهزة واللبس الرسمي جاهز، يتجدم لطابور الدفع وبطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. سدد الرسوم المدرسية والجامعية وحصل فرصة لربح 1,000,000 درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
3: كل مشجع كورة عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت إن توقعك صح. العب سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفايز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا، وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت أكتر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب سجل واربح. تطبق الشروط والأحكام. E&، دايما في أكتر.
4: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
5: يومك ممكن يكون عادي،
6: الأهم
5: تبدأ بمود عالي مع أحلى صباح.

ابتداء من يوم اليمعة 10 يوليو ولغاية 19 يوليو خلوا وجهتكم للجاليريا جزيرة الماريا في بوظبي، واستعدوا لأروع مواجهة رياضية مع لوني تونز، والانضمام إلى هذا الفريق مع باكس باني ودافي داك، وقابلوا الشخصيات واستمتعوا بالتحديات الرياضية. ما عليكم سوى زيارة الموقع thegaleria.ae لمعرفة المزيد والمزيد والمزيد. ونحن مكملين معاكم في أحلى صباح على إمارات FM. صباح الخير معتز، حياك الله وياي في أحلى صباح. روح العنود شكرا لك، يعطيك العافية. أيضا BA سواف صباح الخير، يعطيك العافية. مرحبا مرحبا يا عبيد. مستعدين الظاهر لسؤال سين جواب. السؤال يقول لهذا اليوم، شو يقول السؤال؟ ولا ماشي سؤال؟ سؤال بدون سؤال. نادرة يا نادرة، حياك الله، عليكم السلام. انزين، السؤال يقول شو الشيء اللي عادة ما تعرف كيف تشرحه للآخرين مهما حاولت؟ نطيح مرات في مثل هالمواقف، في شيء أنت تعرفه يعني وتعرف تفاصيله لكن عندك صعوبة في أنك تشرحها للآخرين، وبالتحديد لأشخاص معينين. شو هالشيء تحديدا؟ عبيد يقول كل شيء، اختصر علي الموضوع. يعني شو السبب؟ هل تحس أن الطرف الثاني ما راح يستوعب اللي بتقول لي إياه؟ ولا طريقتك بإيصال المعلومة شوي تلف وتدور فيها وبالتالي يصعب عليه أنه يفهم أو يفك الطلاسم اللي موجودة بالنسبة للموضوع؟ أفهم بس ما أعرف أشرح لأي حد. عبيد يعطيك العافية. يلا سؤالنا إذن اليوم يقول شو الشيء اللي عادة ما تعرف كيف تشرحه للآخرين مهما حاولت؟

شكلكم متفقين على موضوع الأحاسيس والشعور إنه صعب إن الواحد يشرحها للآخرين. حد قال لي اللوكيشن، وين راحت مشاركة اللوكيشن؟ اختصر لهم اللوكيشن اللي يكون قريب.

من جريدة الاتحاد وهذه أهم العناوين. استقبل وفد مؤسسة الإمارات رئيس الدولة المؤسسات الوطنية ومبادراتها النوعية تعزز النسيج المجتمعي. استقبل الفائزين في ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 رئيس الدولة ترسيخ الرياضة أسلوب حياة مستدامة. شهد تكريم الفائزين في برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية. حمدان بن محمد خدمة الناس الغاية العليا للعمل الحكومي. أطلق الدورة 29 من جائزة دبي الدولية للقرآن محمد بن راشد نبحث عن أجمل الأصوات القرآنية لنحتفي بهم في رمضان. أيضا من العناوين اليوم وبصفته رئيسا لدائرة القضاء أبوظبي منصور بن زايد يصدر قرارا بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم إتجار بالبشر. برعاية أم الإمارات الاتحاد النسائي يطلق مبادرة فاطمة بنت مبارك للريادة الرقمية للمرأة الإفريقية. من عناوين الاتحاد أيضا وبرعاية هيئان بن مبارك صندوق الوطن يوظف تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي في تعليم الطلبة. استثمار الإجازة لتقديم تجربة تعليمية وتربوية متكاملة. انطلاق برنامج أجيال المعرفة الوطني الصيفي.

0: برنامج صيفي حافل بالعروض المبهرة سي وورلد أبوظبي تستضيف محيط الأضواء.
1: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
2: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
3: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
4: عليك بطاقة إيان موني.
3: كيف يعني؟
4: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
3: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
4: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
3: ممتاز،
4: سافر بذكاء مع بطاقة إي أند ماني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.
5: انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني. الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر ياس آيلاند.

0: حصري بخطوة بسيطة منك، غير روتينك واستمتع بوقتك. أحلى صباح.
1: شيء أو عدة أشياء ما تعرف كيف تشرحها للآخرين مهما حاولت، أنت فاهمنها ومستوعبنها وما عندك أي مشكلة، بس الإشكالية الوحيدة يوم تشرح الشغلة الفلانية للطرف الآخر. شو هذه الأشياء وشو المواقف اللي تمر عليكم وتعجزون عن شرحها للآخرين؟ على تيك توك لايف معاكم والصوت والصورة على إمارات FM راديو، وأيضا على الاسمس اللي حاب يشاركني على 3666 لو كنت متواصل وياي في الإمارات. نادرة تقول الشخص النرجسي، أوه تتعبين وايد. روح العنود تقول أفرح يوم ألقى حد يفهمني ويستوعب إحساسي قبل ما أشرح، تراهم بعد من النادرين هالناس يا روح العنود. صباح الخير يا لود. الشيخة تقول الشعور الإحساس والطيبة. الأصعب عبد الله يقول وبتشرح مشكلة في السيارة للخوات، حتى بعض الشباب ما يكونون مهتمين ببعض التفاصيل اللي موجودة في الموتر، البعض طبعا، حتى البنات في أشياء يكونون فاهمينها، ولا شو رأيكم؟ ما بندخل الحين في جدال بين الشباب وبين البنات بالنسبة لموضوع السيارات. حياك الله يا كين، نقول له صباح الخير والسعادة. جابرييلا حياك الله وصباح الخيرات. مريم مرحبا يا مريم. الشعور اللي يسبق اتخاذ قرار مصيري صعب انك تشرحه للآخرين، من فاطمة. سرمد صباح الخير والأمل، حياك الله. في ناس حتى تعرف المشاريع اللي تقبل عليها، مثلا يشتغل مثلا على مشروع خاص فيه، فيلاقي صعوبة انه يشرح تفاصيل هذا المشروع للطرف الآخر. بعض الناس حتى إذا بنتكلم عن السفر وهبة السفر خلال هالفترة، تشوفون صعب إنه يشرح ليش اختار الوجهة هذه من بد الوجهات الأخرى اللي الناس يسافروا لها. حب إنه يكون شوي مختلف، حب إنه يشذ عن الآخرين شوي وما يكون بنفس اهتماماتهم بالنسبة لموضوع السفر. وين وينك وينك وينك يا راشد الماجد؟ بنسمع أغنية جميلة لراشد الماجد الحين في أحلى الصباح. يلا وين راحت؟ يلا مكملين معاكم في أحلى الصباح على إمارات FM لين عشر. ذكروا التوقيت

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
3: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن لأول سباق يوم الأحد 12 يوليو قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
4: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
5: عيش يومك ببساطة، تراها سر كل الحكاية. صيفك مع أحلى صباح هو البداية.
6: أحلى صباح، مكملين معاكم وفي ساعتنا الثانية، ونذكر نحن معاكم خلال هالفترة من الساعة 7 لين 10، من الاثنين لين الجمعة على هو إمارات FM. على الاسمس حاب تتواصل معاي بالصوت والصورة، أيضا تقدر تتواصل معاي من خلال الانستا لايف. لا، أنت ما تقدر تتواصل معاي بالصورة، نحن نتواصل معاك بالصورة، ولكن تقدر تشاركنا بتعليقاتك المختلفة وتشاهدنا من خلال هذا البث المباشر من خلال صفحتنا إمارات FM راديو على تيك توك لايف. ولو حاب أيضا تستمع لنا من خلال تطبيق ستارز بلاي، فنحن موجودين من خلال منصة ADMN. ونقول صباح الخير لبي 11. عبد الله شفيق باوزير، صباحكم ورد شيخ، حياك الله يا شيخ، صباح الخيرات. ابو فهد، مرحبا يا ابو فهد. علي يا علي. ميوز، صباح الخير من المغرب، حيا الله اهل المغرب. ايضا جي اي، صباح الخير. زين، احنا اليوم سؤالنا يقول، ودام على طاري الاغنيات، واليوم ما شاء الله من الصبح كل حد يقول ابى اسمع الاغنيه الفلانيه، وعادي ان هاي الاغنيه عادي يرجع يكررها في حلقه ثانيه، وتكون من ضمن الاغاني اللي موجوده في لستة، واحس انها كانها من الاغاني المفضله بالنسبه له، مع العلم انه يمكن تكون اغنيه قديمه ترى. زين، السؤال يقول ليش نحب ان نسمع نفس الاغنيه عشرات المرات وما نمل منها، مع انه ينزل البومات او تنزل البومات جديده لنفس المطرب ولنفس الفنان، بس دائما تحس عمرك لا، في اغنيه معينه تحب انك تسمعها اكثر من مره، ما تمل منها وكانك تسمعها لاول مره، شو السبب؟
7: شو تتوقعون؟
6: بوزير يقول ذكرى بشيء معين. أغنية راشد الماجد أشكر الله يمكن بها ذكرى حلوة أو صدفة. ناندرا تقول لأنها تلامس الروح، لأن الأغنية تكون حلوة من عبد الله. يلا تعددت الإجابات، كل عام وانت بخير مقدما يا جيجي. لأنها تشرح شعورك من جواهر، لأنها تعبر عما بداخلك من سرمت. بس هاي الأغنية الوحيدة اللي تعبر عما بداخلك. الكلمات لها تأثير من عبد الله البريكي. بنت الرفاع بعض الأغاني والأماكن لها ذكرى حلوة على قلوبنا. بي 11 يمكن لها ذكرى مميزة. إرلينا الكلمات والألحان المتميزة حتى لو جدمت الأغنية. وتلاحظون هالشيء.

أيضا على الفنانين لما يصعدون على المسرح، خاصة في الحفلات الغنائية الجماهيرية. منزل ألبوم السنة ومنزل ألبوم العام ومنزل قبل 5 سنوات، لا لا، تشوفونهم متعلقين بأغنية نازلة من 30-40 سنة، حتى من الجيل الحالي تحس أنه قاعد يعني منطرب على أغنية قديمة، ويرددون حتى الأغاني القديمة عن بعض الفنانين أكثر من الأغاني الجديدة. أغنية للموت من فهد الكبيسي أعيدها وايد وأسمعها. في أغاني ما تجدم من جواهر. محمد المحير بصباح الورد، حيا الله الشاعر. انزين بنت الرفاع، مرحبا بك من جديد. سؤالنا إذن لكم اليوم يقول: ليش تحب أنك تسمع نفس الأغنية عشرات المرات وما تمل منها؟ تتوقعون الموضوع العلاقة بالكلمات؟ بالألحان؟ بالتوزيع؟ بالذكرى اللي مرت عليكم وانتو تسمعون هالأغنية؟ أو الأشخاص اللي كانوا ياكم في ذيك اللحظة؟

ليش بعض الأغاني تحب أنك تسمعها وترددها وكأنك تسمعها لأول مرة وما تمل منها، ولو سمعتها ما تخلي حد يرمس، لازم تسمعها من البداية إلى النهاية.

0: دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.
1: محمد حياك الله وصباح الفل يا محمد. ممكن الكلمات الحلوة هي اللي تلامس روحك من خزامة، فيها ذكريات جميلة. عبدالله البريكي، أحمد يا أحمد صباح الخيرات، شكرا لك. شيء أغاني ما نقدر نسمعها من دون ما نذكر شخص كان جزء من حياتنا. يعني أنتوا تشوفون أن الأغاني اللي تفضلونها وتحبونها وتكررونها دائما تكون مرتبطة بأشخاص معينين ومواقف معينة وذكريات أجمعتكم وأماكن محددة. الأغاني الجديدة صارت ما بمميزة مثل الجديمة من A. شكرا يا بي 11. سؤالي لكم إذن، شو السبب اللي خليك تكرر أغنية وتحس أنها من ضمن الأغاني المفضلة بالنسبة لك وما تمل من سماعها؟ شو السبب؟ أبو حميد، رامي صبري، كل أغاني رامي صبري مرات، صحيح شيء أغاني ذكرنا بأشخاص وأماكن وحتى العطور. نحن اليوم تركيزنا على الأغاني تحديداً. وهل في مرة من المرات سمعت أغنية؟ هذا سؤال آخر، علشان نتأكد فعلاً أنتوا هاي الأغاني متعلقين فيها وحابينها ولا لا. هل في مرة من المرات سمعت أغنية وما حبيتها، لكن على كثر ما أنها كانت تتكرر مرة ومرتين وثلاثة أصبحت مألوفة بالنسبة لك لدرجة أن اليوم أصبحت من ضمن أغانيك المفضلة ما حبيتها في البداية، لكن مع مرور السنوات صارت من أغانيك المفضلة؟ يلا خبرني. كوثر تقول بصراحة إذا الكلمات حلوة ما تنسي الأغنية. أيضا عايض، في أغاني محددة للمطربين ولا كل أغاني المطرب المفضل بالنسبة لكم؟ نحن اليوم نتكلم عن أغنية محددة، ما نتكلم بس عن المطرب نفسه.

0: يقترب من الكاونتر وبطاقة دبي الإسلامي بيده ويمررها. ممكن تكون هاي هي زيارة السوبر ماركت اللي دخلت توه في السحب على المليون درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح مليون درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
3: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50 ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
4: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
5: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني.
6: مصيفين وعلى الهوى وياكم في أحلى صباح، مكملين
7: مكملين لين 10 على هوا إمارات FM في أحلى صباح. أغنية ممكن تسمعها أقول 100 مرة، يمكن يمكن ويمكن أكثر بعد، على حسب الأغنية والسنوات اللي تسمع في الأغنية وكم مرة قاعد تسمعها. خلنا نقول في اليوم تعرف بدايتها، تعرف نهايتها، تعرف متى يدخل صوت المطرب ومتى يرتفع اللحن. الغريب أن في أشياء كثيرة نبحث عن الشيء الجديد. يعني مثلا دشيت اليوم فيلم جديد على سبيل المثال في السينما، هل من الممكن ان هذا الفيلم ترجع تشوفه مرة ومرتين وثلاثة وعشرة بنفس عدد المرات اللي تسمع فيها الأغنية المفضلة بالنسبة لك، حتى لو عيبك الفيلم، حتى لو كان من أجمل الأفلام اللي مرت عليك؟ انزين، مطعم جديد على سبيل المثال، خص عاد محبي تجربة المطاعم الجديدة، ما عنده ولاء لمطعم معين، كل مرة يدور للمطعم الجديد، خلاص خد حايته من هالمطعم، اتعرف على الجديد، أشبع فضوله، معنى أكله يكون طيب ولا يعلى عليه. أيضا التجارب الجديدة، لكن مع الموسيقى لو تلاحظون أن نختار العكس تماما، نرجع لنفس الأغنية، نرجع لنفس المقطع، نرجع لنفس الإحساس.

الكوفي ممكن من جي جي بي 11 الأغاني مليون مرة ولا تمل. كوثر أحمد تقول نفس أغنية لا تعتذر لا تجيني تعتذر الله من رواء عبد الله رويشد. أغنية ميحة حمد ورجوري. أحس الأذواق تختلف وفي ناس ما تتقبل الجديد. أحمد شيء أغاني تلامس الروح حتى لو الشخص ما يعرف ليش، ويمكن تكون بعيدة كل البعد، بعيدة كل البعد عن شو بالضبط. أحس يا في كلمة ناقصة ولا في أو الجملة مثلا انجلبت كذي بالعكس. طيب مكملين معاكم في أحلى صباح. سالفتنا حول هالموضوع ما انتهت. ليش تسمع الأغنية أو نفس الأغنية عشرات المرات وما تمل؟ نوال الكويتية من سرمد لقيت روحي ما أمل منها. عقوبة من فاطمة تقول صارت جزء مني.

0: على فكرة
1: المؤجل ما يتأجل أكثر. دام النية حاضرة، ابدأ اليوم لأنك تقدر. أحلى صباح.
2: خبر من جزيرة ياس بوظبي وياس ووتر وول. جزيرة ياس بوظبي تسجل رقم قياسي جديد في جينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد من المنزلقات المائية في مدينة ألعاب مائية بعدد قياسي يبلغ 55 زلاقة مائية، ومع أكثر من 70 لعبة وزلاقة ومعلم ترفيهي. أصبح الوقت الأمثل لخوض تجربة أكبر مجموعة من الزلاقات المائية في العالم. ما عليك سوى زيارة ياس ووتر وولد اليوم والاستمتاع بمغامرة لا تنسى.

0: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سيلتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، ففضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا UAE. تطبق الشروط.
1: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
2: هذا الصيف تسوق أكثر ووفر أكثر في لوت مجال.

0: قيمة. احصل على كل ما تحتاجه لرحلتك، من حقائب السفر إلى الملابس والأحذية والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والألعاب والقرطاسية والعطور ومستلزمات المنزل وغيرها الكثير. اكتشف عروض توفير مذهلة مع عروض لوت للعطلات، واستمتع بأسعار لا تضاهى على تشكيلة واسعة من المنتجات. لوت، متجر القيمة، المزيد من المنتجات بأقل من 19 درهما.
1: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
2: في الصيف كل الحكاية، أحلى صباح وياك من البداية.
3: لا وياكم ماشي ملل، بس لازم الواحد نش يتحرك شوي. هاي نوجهها طبعا لكل الموظفين، لا تم قاعد طول الوقت، يعني نش تحرك شوي لصحتك. خذ لك كذي بريك خفيف لطيف، بالحركة بركة أكيد يا فاطمة. انزين مكملين معاكم في أحلى صباح، وما خلصنا سالفتنا. كنا نقول ليش تسمع نفس الأغنية عشرات المرات وما تمل منها؟ في شيء اسمه متعة التوقع. عاد الحين بنحلل الموضوع أكثر. شكلكم اليوم بتحبون أغانيكم خلاص يعني إلى الأبد. عادة نتوقع أن المفاجأة هي اللي تسعدنا، لكن في الموسيقى هذا شيء مختلف تماما. الدماغ يعرف، يحب أنه يعرف شو القادم، فلما تحفظ الأغنية عقلك يبدأ يتوقع اللحظة القادمة، دخول الإيقاع، الجملة المفضلة بالنسبة للأغنية، ارتفاع صوت المطرب. ويوم يحصل الشيء مثل ما توقعته، فهني تشعر بنوع من المكافأة مثل ما يقولون. يعني جزء من المتعة ما بس في سماع الأغنية، ولكن حتى في انتظار الجزء من الأغنية اللي أنت تحبه. في مقطع معين من الأغنية أنت تحبه قاعد تنتظره، وكل مرة على فكرة يصير وياك نفس الشيء، مع أنك أنت حافظ الكلمات بس تحب أنك ترجع تسمعها مرة ومرتين وثلاث. دراسات وجدت أن الموسيقى اللي نستمع أو نستمتع بها ترتبط بإفراز الدوبامين، وهو ناقل عصبي مرتبط بالمكافأة والمتعة. المثير يقولكم أن الدوبامين قد يرتفع حتى قبل وصول الجزء المفضل من الأغنية، أثناء مرحلة الانتظار والترقب. بمعنى آخر، أنت ما تستمتع بس باللحظة الجميلة في الأغنية، تستمتع وانت عارف أنها راح توصل هذه اللحظة.

منصور يقول أرسم السيناريو في راسي فعلا عارف كل التفاصيل ها؟ حتى تفاصيل الآلات المستخدمة في الأغنية من كثر ما أنك أنت متعلق فيها. لا لا ما بيخصم الـ HR الأمور طيبة، أهم شيء أن الحركة هذه ما تعرقل أدائك يا علي. طيب في سبب ثاني أن الأغنية تتحول إلى شو؟ إلى ذاكرة. يعني أحياناً أنت ما تحب الأغنية نفسها، وهالكلام اللي أغلبكم اتفق عليه، أنت تحب أحياناً النسخة القديمة منك وقت سماعك للأغنية. مثلاً أغنية ترجعك لرحلة ما، تذكرك بفترة دراسة، أغنية مرتبطة بأشخاص معينين أو أي مرحلة سعيدة في حياتك. وهالشيء اللي يفسر ليش بعض الأغاني القديمة لها مكانة خاصة، حتى لو تلاحظون جودة التسجيل أو الكلمات أبسط من أغاني اليوم. جالكسي تقول هذه حقيقة وتقول وتظل جميلة أكيد. يعطيك العافية يا مهرة، نحن بعدنا ما كملنا، لا ما خلصنا أقصد، أعطيناكم جزء من الموضوع. وخبروني اللي انضم لي في هذه اللحظات ليش بعض الأغاني تحب أنك تسمعها، أو أغنية معينة تحب أنك تسمعها عشرات المرات وما تمل منها أبداً أبداً أبداً أبداً, أبداً.

عيون عليا تقول بعض الأغاني لها ارتباط عاطفي وذكريات ممكن تكون مرتبطة بأشخاص اختفوا ومن نسمعها نسترجع اللحظات الحلوة لأنها تلامس الروح وخاصة لو أنت تعيش نفس الحالة من FA. دكتور تهاني أو دكتورة تهاني حياك الله تقول لأنها ترجمة عن ما يصعب التعبير عنه من مشاعر.

بس يقول لكم ان التكرار يزيد الاستماع لنقطه معينه وبعدها يحصل شو الملل. فمن كذي احيانا لما نترك سماع الاغنيه اللي نحبها فتره طويله ونرجع نسمعها عقب في شعور يراودنا، يرجع لنا نفس الشعور او نفس الاحساس الاولي وكانها جديده. فبعد محتاج انك تسوي بريك عن اغنيتك المفضله، بس اطمن يوم ترجع تسمعها بعد فترة كأنها جديدة وتستمتع بها مرة ومرتين وثلاث. جواهر تقول حلاوة الأيام اللي نزلت فيها الأغنية، تحصل معاي وايد جالكسي تقول.

0: مهما كانت الحرارة خلي ابتسامتك دوم حاضر. أحلى صباح.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
2: اكتشف التوفير المدهش في لولو مع عروض لا تقارن.

0: تبدأ من 10، 15، 20 و30 درهماً عبر جميع الفئات. تسوق داخل المتجر أو عبر الإنترنت بأسعار مناسبة لمحفظتك على منتجاتك المفضلة. أنفق أقل واشتري أكثر. زر لولو اليوم واستمتع بالعروض الرائعة. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: هذا الصيف المفاجآت في كل مكان بدبي، عروض أكثر، تجارب أكثر، وأسباب أكثر للاحتفال مع إيآند، الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. تمتع بخصم يصل إلى 70% على الأجهزة والإكسسوارات. اكتشف مفاجآت صيف دبي من 2 يوليو إلى 30 أغسطس. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة eand.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيآند، الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. إيآند، دائما في أكثر.
2: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا.
3: أحلى صباح وياك هني. إيقاع الصيف على هواك.
4: إيقاع الصيف على هواك في أحلى صباح على إمارات اف ام من 7 لين 10 يوميا من 2 لين الجمعة. أهلا وسهلا بجميع الأصدقاء وكل اللي اختاروا إمارات اف ام في هذه اللحظات، سواء كنتم داومين، مأجزين، وين ما كانت وجهتكم وين ما يوصلكم هذا الأثير، نقولكم صباح الخير ويا هلا وسهلا بالجميع. أم فيصل صباحك ورد. ميثة حياك الله يا ميثة. دكتور علي يقول من كذي الأغنية تحس إن فيها شيء غريب أو قريبة على قلبك، وكأنك تعيش لحظة من الماضي من جديد بس تسمع أغنية قديمة. كنا نتكلم ليش الأغاني أو بعض الأغاني تحب أنك ترددها، خاصة يعني لو كانت من الأغاني المقربة لك ويمكن لها ذكرى في حياتك. وعرفنا طبعا شو الأسباب المختلفة، وطبعا هالغنية ما تمل من سماعها، ما توصل لمرحلة تقولها خلاص مليت بسمع الغنية اللي بعدها، حتى لو تكون حابنها فترة من الفترات بعدين خلاص ما تحب انك تسمعها إلا هالغنية تحديدا. فيها شيء غريب كذي، تحس انها قريبة من قلبك وما تمل من سماعها، حتى لو كنتوا ظاهرين وتسمع هالأغنية عادي انك تسكت اللي موجودين بس انك تسمعها من الألف إلى الياء وتستمتع بها عادي عادي عادي عادي، تقاطع سوالفهم وانت مستمتع بس بالأغنية وين ما سمعتها وتكمل عقب سوالفك. لا وتحاول تقنع الآخرين، خص عدو الشخص مثلا ما عيبتنا الأغنية، وأكيد ما بالضرورة ان كل الأغاني نحبها يعني أو نجمع على حب هذه الأغنية. البعض يمكن يفضل هذه الأغنية بصوت المطرب الفلاني، ويمكن أن أداءه كان مختلف ومميز. البعض الآخر يقول لك لا أنا هالمطرب مثلا ما يستهويني على سبيل المثال، وبالتالي كل الأغاني اللي غنيها يعني ما تطربني. أول جملة أقول له ما عندك ذوق، ليش يا بي 11؟ عادي اختلاف الأذواق تكون فيها ذكرى حلوة مثل أغنية وهيامة من ميثة. قواتش الله يا ميثة.

0: صيفك على كيف كيفك مع أحلى صباح على إمارات اف ام. حين نسمع اسم مهرجان الشيخ زايد، ما الذي يتبادر إلى الذهن أولاً؟ على الأغلب الشتاء واعتدال حالة الطقس، لكن في هذه السنة المعادلة تغيرت. ها هو مهرجان الشيخ زايد في نسخته الصيفية للمرة الأولى، ولكن ليقدم للصيف معنى مختلف. تخيل في مهرجان الشيخ زايد طفل يبرمج روبوت، وآخر يصمم لعبة إلكترونية، أو فتاة ترسم مستقبلها بالذكاء الاصطناعي. في الجهة الأخرى لدينا منافسات رياضية وفنون وحرف وزراعة وثقافة وتجارب لا تقرأ في كتاب، وإنما تعاش على أرض الواقع. نحن لسنا أمام مهرجان تقليدي، بل أمام مدينة صيفية تنبض بالحركة والنشاط. على مدى 7 أسابيع تتحول الوثبة إلى مساحة مفتوحة للتجربة والاكتشاف. أكثر من 3000 ورشة وبرنامج تدريبي، 30 وجهة وطنية وأكاديمية، 16 رياضة متنوعة، كل ذلك موجه للفئة العمرية من عمر 6 سنوات وحتى 18 عاماً. هنا لا يكتفي الأبناء بالمشاهدة فحسب، بل يصممون، يبتكرون ويجربون وحتى يتنافسون. هنا كذلك الذكاء الاصطناعي يلتقي بالفنون، والأمن السيبراني يجاور الإعلام الرقمي. الروبوتات تقف جنباً إلى جنب مع الحرف التراثية، في رسالة تقول إن المستقبل لا يلغي الهوية، بل يبني عليها. ولأن الصيف يحتاج إلى راحة، فالقاعات مكيفة بالكامل، وسائل النقل داخل المهرجان مجانية، لتبقى التجربة ممتعة من لحظة الوصول وحتى نهاية اليوم. ليست نسخة صيفية من مهرجان سنوي، بل هي فكرة جديدة بالكامل، تجعل من الإجازة موسم لاكتشاف الموهبة وصناعة المهارات وفتح أبواب المستقبل. هذا الصيف قد تبحث عن مكان يبدد حرارة الطقس ويستثمر أوقات الفراغ، لكن في مهرجان الشيخ زايد الصيفي هناك ما هو أكثر من ذلك بكثير. مكان يبرد الأجواء ويشغل أوقات الفراغ بما هو مفيد.
1: شو ما كان مودك في الصيف، إمارات FM راح تكون على مودك.

0: مكملين معاكم في أحلى صباح على إمارات اف ام على تيك توك لايف إمارات اف ام راديو من وين ما كنتوا، كذلك على الاس ام اس 3666 لين 10 بتوقيت الإمارات.
1: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.

وزارة الثقافة أطلقت فعاليات البرنامج الصيفي 2026 تحت شعار فخورين بالإمارات. بيستمر إن شاء الله هذا البرنامج لين 30 يوليو في المراكز الثقافية التابعة لها على مستوى الدولة، بالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية ضمن جهود تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية وربط الأجيال الجديدة بالموروث الثقافي الإماراتي. هذا البرنامج يستهدف الطلاب من عمر 7 إلى 16 عام من خلال باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والتراثية والفنية اللي تجمع بين التعليم والتجربة التفاعلية والترفيه الهادف. أيضا تمنح المشاركين فرصة أنهم يكتشفون مواهبهم وتنمية مهاراتهم في بيئة إبداعية محفزة. البرنامج إذن يأتي ضمن رؤية تهدف إلى تحويل المراكز الثقافية إلى مساحات نابضة بالتعلم والابتكار، وأيضا تعزيز حضور الثقافة الإماراتية في حياة النشأ من خلال تجارب عملية تسهم في ترسيخ قيم الانتماء والاعتزاز بالإرث الوطني. البرنامج إذن الصيفي اللي أطلقته وزارة الثقافة تحت شعار فخورين بالإمارات انطلق وبيستمر مثل ما ذكرت لين 30 يوليو في عدد من المراكز الثقافية التابعة للوزارة. يشهد البرنامج مشاركة مجموعة من الكفاءات الوطنية في تقديم الورش والأنشطة، وتم اختيار 75 مدرب ومتخصص من بين أكثر من 500 طلب مشاركة طبعا في مختلف المجالات الثقافية والإبداعية والتراثية، بهدف تقديم محتوى نوعي وتجربة تعليمية متكاملة للمشاركين. البرنامج يتضمن 63 برنامج تخصصي في 7 مراكز ثقافية على مستوى دولة الإمارات، تشمل مجالات المسرح والتمثيل والكورال والكتابة الإبداعية والرسم والحرف التقليدية والفنون الأدائية والشعبية، إلى جانب الأنشطة التراثية التفاعلية واللي تسهم في تعريف الأطفال والناشئة بجوانب مختلفة من الموروث الإماراتي.

0: شنطة السفر جاهزة، سلة المشتريات متروسة، والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مرة رمثقة وتمت الموافقة. هذا التسوق الدولي أعطاه فرصة لربح مليون درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح مليون درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
3: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم درس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
4: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
5: في الصيف خلك دوم رايق لأنه عليك لايك. أحلى صباح.

إذا تقدر تركب مع هلا تاكسي بدرهم واحد فقط، احجز عبر تطبيق كريم واستخدم الرمز الترويجي ENBD1 وادفع باستخدام بطاقة ماستر كارد من بنك الإمارات دبي الوطني. هذا العرض إن شاء الله راح يستمر لين 19 يوليو. معلومات أكثر ما عليكم سوى زيارة الموقع emirates mbd.com/hala.

نسولف وياكم في موضوعنا الأخير في أحلى صباح اليوم. برأيك يعني هل الشخص الأسرع ردا عليك اللي يرد عليك بسرعة، سواء بمكالمة سواء برسالة نصية عبر التطبيقات التواصل الاجتماعي برسالة بريدية، شو ما كان هذا الرد، هل الشخص الأسرع ردا عليك هو الأكثر اهتماما فيك ولا لا؟ انت برأيك شو تتوقع؟ هل كل شخص يرد عليك بسرعة معناته أنه أكثر الأشخاص اهتماما فيك ولا لا؟ إرلينا تقول أكيد أكيد، شو نعم ولا لا؟ طبعا مهتم ومركز من جالكسي. أيوة عبارك تابعين عيل إرلينا علشان نتأكد اليوم معاك هل فعلا هو الأكثر اهتماما فيك ولا لا. شاركني على تيك توك لايف إمارات FM راديو وعلى الاسمس 3666 من داخل الإمارات على اتصالات ودو

0: أحلى صباح ويا هني إيقاع الصيف على هواك.
1: فاطمة تقول الرد قد يكون علامة على الاهتمام لكن ما بالمعيار الأهم. الاهتمام الحقيقي يظهر في الاستمرارية. سؤالنا إذن لكم اليوم، هل الشخص الأسرع ردا عليك هو الأكثر اهتماما فيك ولا لا؟ مرحبا يا مروان، صباح الخير. أهم شيء الاهتمام من جالكسي. بوسيف حياك الله، والله يسعدك إن شاء الله دائما وأبدا. بنت زايد تقول ما بشرط. حلو الكلام. حتى البعض يكون عنده انطباع أن الشخص اللي يرد عليه بسرعة ما عنده شيء يشغله، فاضي ما وراه شيء. لا، وما يوحي أنك تسكر المحادثة أو الصفحة اللي تشوفها راد عليك على طول. طبعا التقدير للشخصية اللي قدامك، وفيها نوع من التقدير طبعا، تقول جالكسي لا تنظر إلى رسالة واحدة أو يوم واحد، بل إلى نمط التعامل مع مرور الوقت. الرد السريع يمكن يكون من الفضاء، وهل نقوله؟ طبعا. حامد مرحبا يا حامد، اليوم سؤالنا لكم يقول يا ترى هل الشخص الأسرع ردا عليك، شو ما كانت هذه الوسيلة اللي تتواصلون فيها ويا بعض، هو الأكثر اهتماما فيك ولا لا؟ العجلة من الشيطان من مون لايت أعتقد. يمكن الرد السريع للأشخاص اللي لهم معزة خاصة من مهرة، يمكن. لك دايموند يقول على حسب نوع الشخص. يقول ولا تقول؟ لا توهقوني. الرد بسرعة على حسب أهمية الشخص. حامد

0: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سيلتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا يو أي إي. تطبق الشروط.
1: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
2: مساحة صباحية صيفية على هواك 100% مع أحلى صباح.

0: أكبر تحطيم للأسعار إذن في بان هوم، خصومات من 50% ل90% على الأثاث والإكسسوارات. تقدرون تزورون فروعهم المختلفة أو من خلال الموقع الإلكتروني panhomestores.com.
1: هالصيف بخطوة بسيطة منك غير روتينك واستمتع بوقتك. أحلى صباح.

إن شاء الله يا الجاسي بنوصل ملاحظتك. شكرا لك أيضا دكتورة ليلى، صباح الخيرات. بمايد من عمان، حياك الله وحيا الله العمان. ميثة صباح الخيرات، يا هلا وسهلا. مرحبا يا عبد الله من جديد. انزين، سؤالنا لكم اللي طرحناه قبل شوية، شو كان السؤال؟ شو كان السؤال؟ شو كان السؤال؟ هل سرعة الرد دلالة على أن الطرف الآخر مهتم فينا ولا لا؟ طبعا اختلفت الإجابات، لكن يقولكم في هذا العالم أصبحت اليوم الرسائل توصل في أي لحظة، والإشعارات ترافقنا طول اليوم. تغيرت بعض المقاييس في الحكم على علاقتنا بالآخرين، يعني البعض أصبح اليوم يربط بين سرعة الرد ومقدار الاهتمام، وكأن الدقائق اللي تفصل بين إرسال الرسالة واستلام الرد أصبحت مقياس لقيمة العلاقة. بمعنى رد علي بسرعة معناته أن فلان فنان وما من يعني قصور وما حد يشبهها، ويعني وتعطيه كل الصفات الإيجابية والحسنة. ليش؟ لأن رد عليك بسرعة. بس هل تشوفون أن يعني الرد السريع كافي للحكم على العلاقة، ونقدر أن نعتبره مقياس للعلاقة واستمرارية العلاقة اللي تجمعك بالطرف الثاني ولا لا؟ هل الشخص الأسرع في الرد هو دائما الشخص الأكثر اهتماما؟ سرعة الرد ممكن أنها تكون مؤشر إيجابي، لكنها ما بدليل على الاهتمام بالضرورة، لأن الناس تختلف في علاقتها في التواصل. يعني حد يعتبر الرد الفوري جزء من أسلوبه اليومي، طبيعته كذي، وحد ما يقدر يتفاعل مباشرة على الرغم من تقديره الكبير للي حوله. يمكن مشغول، عند ارتباطات أخرى، في دوامة، مرات بعض الأماكن يعني ما تسمح باستخدام الهاتف إلا في بعض الحالات الضيقة مثل ما يقولون. أحياناً الشخص اللي يجاوب خلال ثواني لأنه تعود أنه ينظم رسائله وما يأجلها، وأحياناً لأن طبيعة يومه تسمح له، فاضي مثلاً. وفي المقابل قد يتأخر شخص بسبب ما بسبب قلة اهتمام، لكن يفضل أنه يمنح الحديث وقته احتراماً أيضاً للطرف الآخر، ويبقى يمنح الحديث اللي وصله نوع من التركيز. يمكن الحين برده هو ما يكون مركز معاك ويفهم الرد بطريقة خاطئة، أو لأنه ما يقدر يكون متاح مثل ما ذكرنا قبل شوية. في العلاقات الإنسانية في فرق بين سرعة التواصل وبين جودة التواصل، فرق بين السرعة وبين جودة التواصل. يعني بتلقى شخص يرد مباشرة لكنه ما يمنحك اهتمامه الحقيقي، وتلقى شخص ما يكون الأسرع حضورا عبر الهاتف لكن يكون أول الموجودين يوم تحتاج له. الاحتياج الحقيقي، الاهتمام الحقيقي إذن ما يظهر في سرعة كتابة الكلمات، وإنما في التفاصيل، السؤال الصادق، في تذكر الأشياء البسيطة، في المواقف، في الشعور بأن وجودك لقيمة عند الطرف الآخر. فما نقدر نقيس العلاقات أو نقيس العلاقات بسرعة الرد، وما نقدر نختصر قيمة الشخص بعدد الدقائق اللي يحتاجها للرد. فبعض الناس قريبين رغم تأخر رسائلهم، وبعضهم تراهم بعيدين على الرغم من سرعة ردودهم. مروان يقول على حسب الشخص وأولوياته. علي صباحك ورد يا علي، يعطيك العافية يا مهره.

0: مساحة صباحية صيفية على هواك 100% مع أحلى صباح.
1: سيف المحيربي صباح الخيرات، يا هلا وسهلا. أو قصد المصلحة بحت فعلا يا جالكسي، يعني ما نحكم على الرد السريع من أول مرة أن فلان مهتم فينا، يعني فبالتالي رد سريع وسريع جدا. وبعض الناس على فكرة يتخوفون من مسألة الردود السريعة هذه، يقولون ها أكيد فلان وراء شيء، ما بالكل أكيد. بعض الناس لا، هاي طبيعة شخصيتهم، إنه يحاول قدر الإمكان إنه ما يتأخر على الآخرين. لا تغرك البدايات، العبرة في الخواتيم من مروان. إن شاء الله يا مون لايت. تحياتي للي يردون متأخر، أهم شيء يردون ولكن يعرفون كيف يكون الرد. هاي واحدة بعد من الأسباب اللي تخلي البعض يعني ياخذ وقته لما يرد على الطرف الآخر، إلا إذا كان الشيء مستعجل. هني الوضع يختلف تماماً.

0: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.
1: اكتشف التوفير المدهش في لولو مع عروض لا تقارن، تبدأ من 10, 15, 20, و30 درهما عبر جميع الفئات. تسوق داخل المتجر أو عبر الإنترنت بأسعار مناسبة لمحفظتك على منتجاتك المفضلة. أنفق أقل واشتري أكثر. زر لولو اليوم واستمتع بالعروض الرائعة. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
3: هالصيف بخطوة بسيطة منك، غير روتينك واستمتع بوقتك. أحلى صباح.
4: في ظرف أبيض اليوم رسالة لكل شخص يدرك أن لحظة غضب ما تستحق أن تنتصر على سنوات من المحبة. العلاقات بالنسبة لك ما بمواقف منفصلة، ولا تنسف بكلمة قيلت في وقت غضب. العلاقات ذكريات طويلة، مواقف، وقفات، ظروف تجاوزها الناس ويا بعض. الجميل أنك يوم تغضب ما تخلي فورة الغضب تختار كلماتك بدالك. جميل أنك يوم تختلف ما تدور على نقطة النهاية، تبحث عن طريق لإصلاح ما بدر وفهم الحكاية. ما بكل خلاف يعني انتهاء المحبة، وما بكل سوء تفاهم يعني أن كل شيء كان بينكم ما يعبر عن مودة اجمعتكم. نلقى أشخاص خسروا علاقات من وراء دقايق من الانفعال في نفس اللحظة، وأشخاص مثلك أربحوا علاقات لأنهم انتظروا تهدى النفوس شوي واستثمروا بنجاح هذه الفرصة.

0: شكرا لكل من تواصل معنا في مشوارنا الصباحي لهذا اليوم من أحلى صباح باكر. إن شاء الله ملتقين من 7 لـ 10. كنت معاكم راشد عتيج، إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج برعاية
2: بنك الإمارات دبي الوطني، بان هوم، الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً. الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا.

منبو ظبي دار الظبي. تسمعون على التردد 95.5

0: إمارات FM نحن وياكم تسمعون على التردد 95 على مر الأعوام أجمل الأنغام إمارات FM.
1: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
4: أوكي.
5: 3 ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
3: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
4: أوكي.
5: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
3: كليك.
4: أوكي.

حبنا لكم يوم بعد يوم يكبر، عشنا معاكم هالسنين والوعد باللي سركم وأكثر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: هذا الصيف تسوق أكثر ووفر أكثر في لوت متجر القيمة. احصل على كل ما تحتاجه لرحلتك، من حقائب السفر إلى الملابس والأحذية والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والألعاب والقرطاسية والعطور ومستلزمات المنزل وغيرها الكثير. اكتشف عروض توفير مذهلة مع عروض لوت للعطلات، واستمتع بأسعار لا تضاهى على تشكيلة واسعة من المنتجات. لوت متجر القيمة، المزيد من المنتجات بأقل من 19 درهما.
1: نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبو ظبي 41-31، دبي 41-31، الشارجة 43-33، عجمان 43-33، أم القيوين 43-29، رأس الخيمة 43-29، الفجيرة 39-32.
2: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: مستعجل تبغى تنزل؟ لا تشل هم، اسمعنا الحين من تطبيق إمارات FM.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: تبغى تسمعنا في أي مكان وفي كل وقت؟
1: أوه.
0: سهلة، دش على الستور من تلفونك وحمل أبليكيشن أبوظبي راديو وثبت على موجة إمارات FM.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: مع إمارات
1: FM. وابتدى الصيف والصيف انبدى فيه عادة
2: تسمع وكأنك ترى.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلما مول. انضم إلى سلسلة سباقات دلما مول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلما مول المكيفة. سجل الآن لأول سباق يوم الأحد 12 يوليو قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلما مول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
1: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
2: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
1: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
2: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
1: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
2: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
1: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
2: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

في عز الصيف يبقى الكرك عند البعض عز الطلب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

البحر على البحر أو في البر أو في البر أو يمكن تكون في الجو أو يمكن تكون في الجو نحن وياك وين ما تكون إمارات

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM
2: من الاثنين لين الخميس.
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.
3: إمارات FM

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبو ظبي 41-31، دبي 41-31، الشارجة 43-33، عجمان 43-33، أم القيوين 43-29، رأس الخيمة 43-29، الفجيرة 39-32.
0: سافر مباشرة من أبوظبي إلى وجهات مذهلة، اكتشف طرابزون، الماتي، باكو، تبليسي وغيرها الكثير. احجز الآن على airarabia.com.

0: الساعة الآن 12:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلما مول. انضم إلى سلسلة سباقات دلما مول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلما مول المكيفة. سجل الآن لأول سباق يوم الأحد 12 يوليو قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلما مول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.

الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

على مر الأعوام أجمل الأنغام. وقتنا معاكم دايما يطيب، ونستقبل مشاركاتكم بكل ترحيب على إمارات FM.

0: هذا الصيف تسوق أكثر ووفر أكثر في لوت متجر القيمة. احصل على كل ما تحتاجه لرحلتك، من حقائب السفر إلى الملابس والأحذية والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والألعاب والقرطاسية والعطور ومستلزمات المنزل وغيرها الكثير. اكتشف عروض توفير مذهلة مع عروض لوت للعطلات، واستمتع بأسعار لا تضاهى على تشكيلة واسعة من المنتجات. لوت متجر القيمة، المزيد من المنتجات بأقل من 19 درهما.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. وصلت دولة الإمارات ترسيخ موقعها ضمن قائمة أكبر 10 دول جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025، باستقطابها أعلى حجم تدفقات استثمارية مباشرة في تاريخها بعد أن ارتفعت إلى 177 مليار درهم مقارنة ب 167 مليار و 800 مليون درهم في عام 2024. وقعت الاتحاد للطيران وشركة فاست جيت زيمبابوي مذكرة تفاهم لإبرام شراكة إنترلاين جديدة بينهما، حيث سيتمكن ضيوف الاتحاد للطيران المسافرون إلى هراري من مواصلة رحلاتهم على متن رحلات فاست جيت زيمبابوي إلى بولاوايو وشلالات فيكتوريا وجوهانسبرغ ضمن حجز واحد وتذكرة واحدة تجمع بين الناقلتين. وقعت شركة بريسايت ووزارة النقل في جمهورية كازاخستان مذكرة شروط أولية لاستكشاف تطوير منصة وطنية لبيانات التشغيل الذكية في قطاع النقل، تعتمد على الذكاء الاصطناعي السيادي في تحسين رصد ومراقبة شبكة النقل في كازاخستان وإدارتها ورفع مستويات أدائها. تستعد مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي مجموعة كيزات، إحدى أكبر مشغلي المناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في المنطقة، تستعد لاستضافة مؤتمر تاتش داون ميدل إيست 2026، المؤتمر الإقليمي المتخصص في مراكز البيانات، والذي يقام للمرة الأولى في دولة الإمارات في أبوظبي يومي 18 و19 من نوفمبر 2026. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
3: ببان هوم تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركن.
4: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
5: استعدوا لأروع مواجهة رياضية مع لوني تيونز في الجاليرية جزيرة الماريا. كونوا جزءاً من الحدث من 10 إلى 19 يوليو وانضموا إلى فريق لوني تيونز في عرض حافل بالحركة مع باكس باني ودافي داك. تعالوا للقاء الشخصيات وانضموا إلينا ليوم مليء بالتحديات الرياضية. لا تفوتوا المرح، تفضلوا بزيارة thegaleria.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام.
6: هذا البرنامج برعاية
7: لولو. تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
8: منصور منصور بسرعة وينك؟
9: ها ها خير، شو مستوي؟
8: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
9: انا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
8: شو يعني وين الجواز؟
9: أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
8: لا والله، شو يعني كان عندك؟
9: خلاص هذا لقيته
8: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
9: ليش وين بنصير؟
8: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام.
10: من الاثنين لين الخميس
8: إمارات اف ام،
10: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
8: ضاع.
10: والجواز؟
8: ضاع.
10: والشنطة؟
8: ضاع.
10: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.
8: الفريج

0: لا تدقي الجرس خلاص بدك. فهمنا لعبتك
1: بدك
0: يا بنت الحلال اصبري
1: منصور
0: يا حتى الفيلم ما كملته
1: منصور
0: ها
1: قل لها
0: يا بنت الناس صبري الحين بتي
1: يا اخي برد حر ما حرف يعني الاجواء مو مضبوطه هني في الطياره خليك اسرع المكيف يا اخي
0: لحظه مو الفصول الاربع عندنا هي في الطياره اصبري اهدي
1: بعدين انا جايب الفورير مالي
0: منو
1: فورير الدوله بارده
0: ولا شو
1: دولة باردة ما تقدر إذا ما عندك 24 ساعة لازم أنت بردان
0: يا بنت الناس في بطانية عندهم هني وهناك
1: زي قولون ناخذ البطانية وياها مثلا
0: والله شكلك أنت ما أدري إيش بس سوين فين هناك بس مو مشكلة
1: شوف
0: على العموم صبري صبري صبري صبري صبري, صبري, صبري واستهدي بالله
1: شوف
0: الحين مضيفة بتي
1: أيوه
0: بجيب لك الماي
1: ايوه
0: انا ما ادري ليش شايله الصيدليه معاك كلها
1: دق الجرس دق بعد زياد
0: مو باب بيت هو دق الجرس
1: دق قول لها في جوس كله جوس ابغى جوس
0: من طلع
1: لازم جوس ترطب جوس جسمك جوس وانت مسافر
0: يقول لك صبري زين بجيبوا لك تشيكن وربيف
1: ما أهل مرة ربيان المفروض يعني
0: ليش؟
1: المفروض ربيان المفروض ولا يعني مو منطق أنك أنت مخليني على كيفي يعني
0: طيارة كلها فيجيتيريان
1: لا شاكل خضرة شوف منصور
0: مشروع
1: المرة الجاية وإحنا بالردة اسمع مني أنا بزيت على ميالي وأنت زيت على ميالك خلنا نروح نجلس قدام أحسن لنا
0: وين ونحن قدام بعد وين نروح أكثر من قدام
1: قدام كلش
0: نسوق الطيارة
1: من يوايج الكابتن يلقانا نحن أول ناس كيف
0: بعد قدام الكابتن
1: بعد قدام عند البمبر مال الطيارة المفروض
0: طرنا.
1: اليوم بنسافر معاكم إلى ثاني أكبر دولة في العالم أكبر من شي ترى ما في
0: ها.
1: إيه يعني هذا أكبر شيء أنا عطيتك إياه ما أدري سايز شارين اسمعي. كرسي قل لي
0: أبا تشوف الشلالات
1: انزين اوكي
0: مو توديني غابات
1: بوديك الشلال وين الشلال انت فكر الشلال وين
0: الشلال عند الجبل
1: والجبل وين
0: عند النهر
1: والنهر وين
0: عند
1: الغابات
0: هذا
1: وبطتنا بطت بطن بطتكم
0: ايه والبقر يبغي حليب
1: انت تدري ان في اكثر من مليون بحيرة
0: شنو بلف في البحيرات كلها
1: شو عندهم شيء عندهم دببة عمرك شفت دب
0: اي شايف نفسي
1: لا منصور انت رشيق منصور فعلك انت
0: معك وين
1: لا انت الرشاقة للرشاقة عنوان زين تبغي كتيب عن الدب دق الجرس دق الجرس دق
0: احب في الطيارة ادق جرس عشان الدب
1: لا هي تجيب لك كتيب منيو مال الدببة يعني اذا تبغي منيو عن الدببة وأصلاً تقدر تشوف كيف بنزلج على الثلج بالليل وين نروح ترى شو الحيتان مالك محطريل من حيتان
0: بحيرة حيتان
1: شو بحيرة مو في حيتان بالبحر حيتان عندهم
0: البحر حيتان
1: والشلال يمكن في دلافين مو متأكدة بس في سمك وفي في شيء يلبط تمام
0: انت مو فاهمة بس قاعدة شو اسمه
1: ايه انا المهم قاعد بحلل السفره
0: كل شيء مفترس حاطت لي اياه في الماي هني ولا ماي هني مو بعارفه وين
1: منصور اليوم رحلتنا لاعظم دوله من الدول اللي فيها كل طبيعه اللي في الدنيا اللي ما تتوقعها اصلا ما عمرك توقعت ما توقعت حق توقع انت
0: انت
1: وين تتوقع
0: أنا أتوقع
1: انت بس تاكل
0: واحد.
1: وتشرب
0: انا قول. اتوقع
1: ايوه
0: الله يستر انت شو بسوين فينا
1: اوه مليون بحيرة و39 مليار شلال و70 ألف دبدوب ما راح أخليك اليوم بحالك اليوم بنروح كندا يا جماعة الخير كندا
0: والله.
1: كندا بلد متقدم رائع بلد تقدر الصبح تتزلج على الثلج وبالليل تشوف الحيتان وتشوف الشفق القطبي
0: أنا بشوف الشفق القطبي
1: ذبحة دمليل ركب عليه شفق القطبي الناس تروح توصل للنرويج لما أدري وين
0: هذا في سكوتلندا ما أدري وين
1: كل الدول اللي منك ذاك الصوب صوبة وهو تقدر تشوف عند أنت يارة تشوفه اليوم تعتبر ثاني أكبر دولة في العالم من بعد روسيا كندا والعاصمة هي أوتاوا وأكبر مدينة اللي إحنا نعرفها وايد نشوفها بالأفلام اللي هي تورنتو
0: حين فيها كأس العالم
1: متى كأس العالم
0: كان فيها
1: السكان فيها.
0: أوكي. خلصوا يعني.
1: إيه. عدد السكان تتوقع كم؟ فوق 41 مليون. صح. فيها 10 مقاطعات و3 من الأقاليم عندهم يتكلمون إنجليزي ويتكلمون فرنسي حقك.
0: حقيرة؟
1: إيه يعني مرسي. لأن أنت لغتك فرنسية.
0: مرسي.
1: طبعًا شو عملتهم؟ أنت مسم أنا قلت لك صرف دولار بس إذا أنت ذكي دولار كندي. إيه.
0: على
1: هنا. لا. كندي.
0: ما قلت لي الله يهداك.
1: طبعا نظام الحكم في هذه الدولة العظيمة هو ملكي ودستوري. تدرون كم ساعة من الإمارات لين كندا؟ من 13 لين 14 ساعة على حسب الريس مال ماكينة الطيارة.
0: خلصت كل عصير الطيارة.
1: هي يعني هو هذا يعانى واحد بوتن. تعرفين ها في بوتن في أكلة بعد إن شاء الله نكون ناقضيها. لا وين رايحة. فاليوم لو خيروكم بين مثلا تعيش في كندا ولا تعيش في اليابان عكس انا وديتك عكس
0: وين
1: والله تخيل تعيش في كندا
0: خلص الخيار
1: ولا اليابان زي اختار يلا
0: عدال بعض
1: النادي المضيفة نسألها شو دق الجرس
0: خلاص الحين ما نزلنا من الطيارة
1: اوكي لا بعدها ما نزلت
0: شيء ورانا 13 ساعة بعد ما نخلص الحلقة ثلاثة ايام
1: بسولف انا وايد اشياء اسولف فيها وانت في الطيارة قول لي زين امانة عليك امانة بتروح تعيش في اليابان اذا عطوك خيروك ولا تعيش في كندا صراحة
0: انت يعني الخيارين صعبين
1: المعلة يبغي كندا أمل قالت أبغي اليابان
0: والله أمل أنت تفهم شو؟ وأنا أفهم
1: إذا أنت شو قول الصدق
0: والله صراحة بدور أبغي أعيش في الاثنين
1: منصور واحد لا ما يصير قلنا عيش أبدي
0: هني يعني اليابان بعد
1: قلنا أبدي
0: بس المشكلة لا أبدي يعني هني عندي
1: يا رب مثال أنت على الفكرة حتى الخيال تخربط صدق الواحد ما يسافر معاك روح طبعا جا قال اليابان أنا من الناس اللي حسيت أن أنا أقدر أعيش في
0: اليابان
1: صح
0: أدري أحافظك
1: صح عليك
0: الأندومي لعبتك
1: ما عندهم وايد أندومي لا لعبتهم شيء ثاني واقيو رايح واقيو رايح إنزين الحين بنشوف منو فيكم يبغي يعيش في اليابان ومنو فيكم يبغي يعيش في كندا لو خيروك بين هذه البلدين ليش اخترنا لأن نفس المسافات بس يمين ويسار في الكرة الأرضية
0: يعني نحن في النص
1: نحن الحمد لله خير وبركة نص ربيع خريف شتاء صيف شحالاتنا وشحالات بلادنا لكن لو تخيلت خيال بس خيال إلى أين ستذهب وتعيش اليابان ولا كندا كل واحدة فيها معالم طبيعية جميلة عجيبة ما أعتقد شفتوا مثلها في الدنيا طبيعة اليابان كأنها لوحة سبحان الله واللي راح كندا أنا ما صرت لكن يقولون أن أنت ما تقدر تستوعب من جمال الطبيعة وعلى فكرة الحيوانات والأشياء اللي فيها ثلاث أرباعها منقرضة من عندنا بس عندهم موجودة
0: الحين نحن في اليابان ولا في شو
1: لا في كندا بس مثال علشان هني درب وهني درب يمين ويسار في الكرة الأرضية أنت تختار شو
0: ما في فوق وهذا
1: الحين يلا اختار ترى لحن عليك
0: ترى رايحين نحن كندا
1: يعني بتختار كندا
0: خلاص
1: ترى كندا عندهم ستيك وحركات بعيبك يعني
0: لحظة أنت مو قاعدة تغريني بالأكل يعني
1: مثلا يعني
0: حافظ المنيو
1: كندا فيها جنسيات متعددة اليابان ثقافة بعيدة عنا أكثر سيريان وجهة نظر مون صبحك الله بالخير حمد القحطاني يقول يابان احلى منصور انت اليوم البارون اي بارون امس كان دوق اليوم احنا بنشوف له شيء ثاني ترى في مسميات
0: ما يعيبها يوم انا شسمه اكون شسمه هذا
1: هي يعني ما فهمت يعني انا شو انا من بلاط السلطاني اللي انت تجابلني وتقول يا عبله وما ادري شو وابعثي لي الحاجب وانا بس اطرشني رايح ارده كني طلبات
0: انت شو اسمه وزير السياحه
1: مثلا وزير السياحه المهم لو سمحتوا خبرونا وين تحبون تسافرون اقصى الشرق ولا اقصى الغرب لو خيروك بين هالاثنين نحن وياكم على الموجه الصح في امارات FM وعلى 600551212 من داخل الدولة، أما من خارج الدولة
0: 0971-655-1234 مع بدور المرزوقي ومنصور الغفساني.
1: والتيك توك
0: التيك توكيين اسمن اسمن فردن فردن
1: نيمن نيمن.
2: اصطحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول، أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

0: هالصيف جهزوا عماركم لرحلة مختلفة. نسافر من دولة لدولة ونكتشف أجمل الأماكن والحكايات في برنامج الفريج.
1: الفريج
2: خلينا نروح الفندق ونحط أغراضنا يا بنت الحلال، تعبنا.
1: يا ربي منصور، ما لاحظت شيء؟
2: شو؟
1: ما لاحظت أن أول ما وصلنا كندا أول شيء هذا الرقي، النظافة، شوف هذولا كيف محترمين الطابور، شوف الطبيعة. لكن أنا سمعت شيء بس خايفة أقول لك يومين نسافر.
2: شو؟
1: لا يعني أخ الحين أنت ما تقدر ترجع، فأنت الحين توهقت معاي.
2: أرجع وين؟
1: ترجع البلاد، لأن ليش؟ اللي بقولك يا كارثة، ترى عادي الحين ونحن جالسين نمشي لين الفندق تلقى دب خاطف عليك.
2: علي أنا؟
1: إيه.
2: ليش؟
1: هو الدبابة تتمشى،
2: ترى في العالم كله يعرف أني أنا توني واصل. الدب
1: شو ما يدري يترياك سيرفس.
2: هذا السيرفس؟
1: هذا باتلر مالك.
2: ليش؟
1: احيانا الشرطه اصلا في كندا ما تطارد المجرمين، ولكن تلقاها عادي تركض ورا دب يمشي بالفريج. يس.
2: لحظه يا بنت الحلال، انت ليش مودتنا مشي؟ في سيارات.
1: لا منصور، انت تبغي تتمشى،
2: انت شنطتك بروحة جايه بس شنط.
1: عادي انا عندي شو يسمونه هاسكي يتلل.
2: اي هاسكي قدام الدب.
1: هاسكي تل الشنط حقنا بعربانة. شو تحرى منصور؟ صدقني اخذ مني، انا دايما احس ان افضل حل نسويه ان نحن نتمشى علشان نعرف. ايش دراك انت تبغي تعرف هني دكان ولا ما؟ لازم تدل الفريج اللي انت فيه.
2: بعد رحلة 14 ساعة 15 وديني الفندق.
1: نايم أبنام. نايم لا بعد بتنام؟
2: مو بنومة في الطيارة. الله يهداك، متعذب.
1: والله الدب أطيب قلب، شفت وذيل ايش قالت؟ كل دب دوب طيب القلب.
2: الحين الدب أطيب قلب؟
1: هي الدب أطيب.

0: قلب.
1: خليها تروح وتجابل الدب.
0: المفروض يألف كتاب. هي طبعا كلها بركاتي.
1: لحظة أنا اللي ألف كتاب بركاتك. شو دخلها بالكتاب؟
0: لأن أنا اللي وديتك ويبتك وسويت لك. بعدين على فكرة منصور، أنا ما أحب أسافر مع شخص شغلته الشغلة أنه ينكر وجودي.
1: أنا ما أنكر وجودك. أنت اللي قاعدة تمرطيني الحين من غابة إلى جبل إلى ما أدري.
0: آخر شيء ترد من السفرة مرتاح ولا لا؟
1: منو؟
0: ناقص 6 كيلو ولا لا؟
1: أي 6 كيلو الله يهديك. لأني هي مو ماكل.
0: هي زين بعطيك الحين، بخليك تاكل بوتين.
1: بوتين بعد اليوم؟
0: هي هي بدأ وشراب القيقب.
1: منو؟ قبقب عندنا هني شو اسمه؟
0: ما بقبقب لا قيقب. قيقب هي قيقب أظن باللغة العربية. هي عارفون. المهم اسمعني، أنا الحين بحط الشنطة، لكن ها منصور سيدة سايرين حديقة بام في الوطنية.
1: والنوم
0: يا رب بتنام في الليل. الحين الصبح إحنا فيزيائيا ما قدرتنا. لا تغيب والله. أنا بقول لها هاي الحديقة راح أخذك فيها بلفلف كلف. مو بنت قايل لي تبغي تضعف؟
1: أنا؟
0: إيه؟
1: مو حصلت منافس؟
0: والله يعني منطقيا شو بتضعف بت والله بصدقني إذا مشيت وراي أردك.
1: مو بضعف عشان وراك ماشي، خايف من الدب.
0: من الدب تربعت. خلونا نقول ألو.
2: السلام عليكم.
0: مرحبا يا شمة.
2: مرحبتين.
0: كيف الحال يا شمة؟
2: الحمد لله بخير الله يسلمك.
1: شمة تبدلين؟
2: أبدل
0: شمة. شو هذا؟ ما يبي يطلع معاي ولا يرد معاي. تعبني.
1: روحي الله يحفظك مع بدور وين ما تبون، انسوني.
2: يعني متعة تمشي حوالين الحديقة، هذا شيء وايد حلو.
1: أي حديقة تقول لك دبي الحق.
2: مو مشكلة، أنا رياضة.
1: كم بركض؟ خطوتين بتحصليني
0: دبي.
2: بالعكس كندا حلوة وأجواءها حلوة والحدائق عندهم
1: أحلى،
2: وخلي
1: الدمال.
2: أنت كان يعني شيء من المتعة هاي بالمكان.
1: أي متعة الله يهدأ.
0: بسألت سؤال، أنت لما تروحين تسافرين يوجولي أنت من الناس اللي من كثر المشي والحواطة تضعفين، ولا أنت رجيمك وحياتك ولا شو ما صار يخترب فيها السفرة وتردين زايدة وزن؟
2: لا أخس، مع أن أكل يعني أحب الأكل الشعبي، أحب الأكل الفواكه الموسمية اللي في البلد أحب نعم. أكلها وأذوقها وأجرب عادي. وبعدين من كثر المشي أحس شيبس أب، يعني يتعدل أكثر.
0: يعني من المشي والرياضة والحواط، عرفت؟
2: يعيبني.
0: هي يعني فيزيائي أنت تصير سمباتيك.
1: منو؟
0: أنت الحين تزامط 007.
1: اي دبلو والدب هذا شو اسوي فيه اللي قاعد؟
0: هذا هو سبب ضعفك.
1: لحظه تقول لك شما ان انا احنا نمشي.
0: هي
1: مو بنركض.
0: جرب تركض ترى الدب يتعب.
2: مش سريع يمكن قصده بدور
1: ولا حتى سريع.
0: انا القصد اقول له لا هذا
1: خايف على روحك اركض.
0: لا تخاف، لان في فرجان كندا في شويه دببه تتمشى بالغلط. الشرطه ما بيقصرون، بس انت يعني لا تسير اركض.
1: تي الشرطه أنا استويت وليمة.
2: منصور الواحد قبل لا يسافر
1: أيوة
2: يأخذ دورة لياقة.
0: صح،
1: حلو نظامك.
2: ما تعرف يعني في هايكين هناك في كندا.
0: صح،
2: في جبال، في هضاب، في أماكن تمشي عليها. خلي لما تكون ماخذ شوية عندك مرونة ما تروح السفر أنت.
0: شفتي متثقل علي وتعبانة
1: يا بنت الحلال؟ أنا مو برايح دورة صاعقة، أنا رايح أتمشى.
0: تعرفين هو
2: عندك إجازة مثلاً 6 شهور ولا عندك إجازة أسبوع؟
0: هو يبغي نظام كوفي شوب ما أدري شو.
2: تعرفين
0: وين تستمتع في الكوفي شوب؟ ترى
1: في عندي تيشيرت تو جديد أبغى ألبسه.
0: شوفي يبيك شغل
2: تصوير ودنيا وزاوية.
0: هي زاوية لازم صوريني ستوري كني ما أدري
1: يعني هاي الحلاوة. روشي على ما أدري شو.
0: روشي
1: منو؟ روشي
0: فريرو روشي
1: ما أعرفه.
0: سوى الدعاية حين على الفاضي.
1: هيريرو
0: منو هيريرو؟
1: ما عارف. المهم
0: شوكليت. ايه اوكي، يعطيك العافية يا
2: الله يعافيك
0: شمة حبيبتي. شكرا على المداخلة.
1: الله يحفظك.
0: مرحبا. عندنا مرحبا يا مون، حياك الله. وراشد مساك الله بالخير يقول انا من الاشخاص اللي وين ما في مغامرات دببه وما ادري شو تلقاني اول واحد. ياما بغيت اروح من شي سهلي، لكن الحمد لله يا بدور اني انا للحين عايش حي ارزق. زين
1: حلو نظامك.
0: حلو
1: هذا مغامر من الطراز.

0: الأول.
1: أيوة أبو محمد، من كل قلبي أشكركم على هذا البرنامج اللي يسعدنا ويضحكنا ويثقفنا، أسلوب مختلف وإدارة متميزة، تسلم لك. ليش تضحك؟
0: أضحك ليش؟ أخذ أسلحة معاي عشان أطارد دب. أنا رايح شو اسمه أتمشى.
1: حياكم الله
0: جازي صديق منصور يبالكم دورة الصاق.
1: أي والله والله المفروض عندنا AH اليوم باخذكم لكندا.
0: لا يا مريم.
1: إنزين، منو بعد؟ أم خالد مساك الله بالنور وسرور، حياك الله، أهلا وسهلا. أحمد عليكم السلام والرحمة وكل من دخل في هذه اللحظات. منى، في أماكن معينة فيها دب، مو بكل مكان تقول لك. هي فلا تزيغ أنت بعد، الله يهديك، مسوي لنا قلق.
0: لحظة لحظة، منى قالت لي من المطار للفندق ترى في دب.
1: أيوة احتياط
0: وأنا شايل
1: يعني.
0: الشنط كيف؟ أيوة
1: مريم الملف في برامج؟ لا والله ما في برامج يوم الجمعة. زي أنت حليش ما تابعين الحين، ليش تبين يوم الجمعة؟ ما فهمت. أوكي
0: بالعكس مستانسة، تبغي يوم الجمعة.
1: تبغي يوم الجمعة. المهم
0: مذهلة بعد ما قصرت معانا، وخذي راحتك يا مذهلة.
1: حياك الله، شو صار ما قصرت ويانا؟
0: قالت أمزح معاكم أنا أسولف.
1: يا مرحبا الجاسي، يبالك دور. المفروض المفروض
0: الجاسي
1: صراحة.
0: ناوي علي.
1: فاطمة تقول إذا آكل أزيدها بطني عورني وأروح أسوي رجيم. فاطمة تقول لك، يعني هي من الناس اللي ما تخربط وايد في السفر.
0: فاطمة خليك معاي في الكوفي، أنت تكتبين كتاب اكتبي وأنا بنقلك بعد شو العناوين.
1: ايه. مو فاطمة الزعابي.
0: ها.
1: فاطمة العلوي.
0: ايه لا تحلت فاطمة الزعابي.
1: ايه. بدور كبرت الموضوع. أمزح منى، ليش منو كبر الموضوع؟
0: ايه انتي.
1: الدب كبر الموضوع.
0: أنتي
1: الدب. عموما خلونا نروح هذا الفاصل وبنرجع نستكشف معاكم كندا.
0: يلا
2: هذا الصيف المفاجآت في كل مكان بدبي، عروض أكثر، تجارب أكثر، وأسباب أكثر للاحتفال مع E&, الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. تمتع بخصم يصل إلى 70% على الأجهزة والإكسسوارات. اكتشف مفاجآت صيف دبي من 2 يوليو إلى 30 أغسطس. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.AE. تطبق الشروط والأحكام. E&, الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. E&, دائما في أكثر. هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن لأول سباق يوم الأحد 12 يوليو قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.

العالم أكبر مما نتخيل، وفي كل دولة حكاية تستحق أن تروى. تابعوا برنامج الفريج

موسم السفر، ومع الفريج نسافر لدول العالم ونتعرف على ثقافاتها وعاداتها وأشهر معالمها. الفريج

0: قبل نبتدي
1: ايوه
0: عندي تعليق بس على اخونا الغالي وتاج راسنا ابو محمد. يقول منصور وبدور ابدعتم في هذا البرنامج مثل عادتكم دائما، فانتم قيمه وقامه لاي قناه وبلد.
1: تسلم الله.
0: والله يا ابو محمد نحن اللي نفتخر فيكم كلكم، انتم الداعمين الحقيقي لنجاحاتنا وابداعاتنا، ما هي من فراغ الا بدعمكم ومثابرتكم ومشاركاتكم الطيبه هذه. يا ابو محمد ما عليك زود، ونتمنى دائما وابدا نكون عند حسن الظن، وان شاء الله نقدم لكم الشيء اللي ينفعكم واللي يفيدكم. ونحن نبتدي دائما كعادتنا البرامج اللي هي ندخل فيها روح الفكاهة، روح الضحكة، نونس عليكم، وفي نفس الوقت نعطي المعلومة عن أي مكان نحن نزوره أو أي معلومة نحن نطرحها. لكن الحين الله يستر بدور وين بتوديني يا أبو محمد؟
1: أول شيء هذه الموسيقى اللي أنت تسمعها
0: أيوة.
1: هي أحسن موسيقى كندية.
0: هايوم بقعد في هذا
1: في واللوبي، وأنت كله تبغى تيلس، كله تبغى تيلس، تعبني.
0: لحظة، أنتي مو شايلة هدهد معاك كله واقف رايح هاي؟
1: ما يخالف،
0: بني آدم أنا.
1: أنا اليوم أول شيء بحلل التذكرة اللي أنت مسافر فيها، وبوديك مكان تتخيل فيه مشهد.
0: منو أتخيل؟
1: مشهد مشهد مشهد.
0: يعني شو أشوف؟
1: مشهد تتخيل مشاهد عجيبة.
0: أنا أشوف يعني مشاهد في هالمكان؟
1: أنت الحين في غرب كندا.
0: حلو، على أساس شايل بوصلة معي.
1: داخل جبال الروكي.
0: عفواً؟
1: داخل جبال روكي.
0: شايل ذيب؟
1: أيوة. الحين بحط لك صوت الذيب. تمام؟ ومو بشي. سالفة قوية.
0: شو بعد؟
1: السالفة إن الحين الجبال واصلة أعلى نقطة ممكن أنت تشوفها في حياتك.
0: يعني كحجم وطول؟
1: ما شفت ولا بتشوف. بحيرة لونها تركواز قدامك. تركواز أزرق أزرق تركواز.
0: الله يهدات، مو برايح أفصل عباه.
1: لا لا، هو تركواز أخذ مني. إنزين،
0: الله يستر.
1: وراها قمم ثلجية على الجبل.
0: حلو، هالمطلوب.
1: شوف شوف شوف شوف الصورة الحية للخيال الإبداعي اللي في مخي.
0: سؤال، يوم بتلتقطين لي صورة في هذا المكان
1: هي.
0: من أي زاوية؟
1: سو حبتين وقف عيم على طول، أعطيك صورة طر تقدر تحطها ستوري،
0: ويطلع التركواز مع الثلج.
1: أمكس لك أنا ما بين التركواز، لاين هني أبيض على حركة حركة حركة.
0: حلو،
1: دير بالك.
0: يعني مهيت استويت.
1: هي وحل الأطراف، ها كنك ما تدري، كنك ما تدري في غابة.
0: بعد ما أدري
1: غابة صغيرونة. حلو. غابة غابة غزلان التناقص قدامك.
0: غزلان
1: غزلان
0: وبحر تركواز
1: في الغابة
0: وجبل.
1: هذه هي
0: لا إله إلا الله.
1: بانف هي أول حديقة وطنية في كندا.
0: حلو.
1: تدري من متى موجودة؟ 1885. يعني
0: قريب
1: والله. أيام ما كانوا يلبسون فساتين المنفوشة، تذكرها أيام
0: شارلستون.
1: أي شارلستون.

0: ناشب الدب، لا تخليني أجيب يعضك.
1: هو ياكل سمك في النهر، شو يابه عندي؟
0: لا على فكرة هو أخطر، يعتبر أخطر الحيوانات اللي ممكن يكون خطر على البني آدم للعلم يعني. المهم اليونسكو خذت هاي البحيرة والجبال والهضاب والمدري شو، سواها حديقة وطنية اسمها بانف، فيها بحيرات جليدية، كان بالشتة تبغي تتزلج كأنك باليرينا رايح راد على البحيرة، تقدر تتزلج
1: باليه
0: أيوة. فيها غابات، فيها حيوانات برية، وفيها مدينة صغيرة اسمها بانف في نص الطبيعة. أجمل ما في هالمكان شو، إنه فعلا فعلا أنتوا تسمعون أشياء غريبة عجيبة، مثل مثلا أصوات الغابة.
1: أصوات الغابة؟
0: إيه أصوات اللي في الغابة. ترى الغابة لها صوت، الشير يقول لك يتحدث بطريقته.
1: كيف؟
0: ما أدري بس هو يتحدث، خلاص أخذها مجازيا ما أدري شو هي. أوكي، ويقولون أن قديما قديما كان في هذا المكان رهبة وايد كبيرة، في بحيرة اسمها لويز وفي بحيرة اسمها مورين، لونها أزرق بس مو بالأزرق العادي
1: عيل
0: اللي متعود عليه الزراق مالنا. لا لا لا لا،
1: مو زراق بحر،
0: لا زراق الزراق اللي يعكس الضوء ويعطي لون خيالي لم يسبق.
1: يعني روزبيري؟
0: لا روزبيري هذا أسود.
1: أوكي
0: أنت يعني ضايقتنا ودخلت الألوان ببعضها.
1: فواكه يعني متقاربة.
0: هذه كانت محطة برية قبل، كان فيها سكة حديد الأول، يعني أنت راكب قطارك
1: أيوة
0: رايح غابتك أيوة ونراجع من الغابة.
1: حلو،
0: لافع الدب ذابح لك غزالة.
1: حلو
0: فهمت، يعني شي تسوي، وتعتبر من أشهر أماكن المشي والتزلج والتصوير في العالم. أنت اليوم أنا بدك استديو طبيعي.
1: أنا اليوم محترف تصوير.
0: محترف تصوير؟
1: إيه؟
0: اخذ لك شي كورنر بس دير بالك لا تروح بعيد دبنياك، أنا مالي شغل.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، ما راح بالشحي
0: في بانف. أنت ما تمشي كأنك في حديقة عادية، كل شيارة منها تخفي خلفها حيوان بري.
1: كل شيارة؟
0: كل شيارة.
1: وأنت موديتني الغابة؟
0: هني سنجاب، هني دبدوب، هني غزالة،
1: قندس،
0: هني قندس بندق، كلهم كلهم كلهم موجودين
1: ما شاء الله.
0: انزين، وممكن كل أثر طين أنت تشوفه في الغابة راح تلقى شبخة دب بريولة
1: مقاسة كامل
0: طمقة
1: على طول
0: على طول.
1: لا إله
0: يعني الله. تقدر تعرف يلبس سايز كم الدب من الطين اللي في الغابة. ومن أكثر يعني القصص العجيبة إن في فندق اسمه بامف سبرينجز، وهو يعني بامف الربيعي، فندق موجود عندهم ضخم وايد كبير يشبه القلعة في وسط الجبال. يقولون
1: أيوة،
0: والعهدة على الراوي
1: مريض المحبة ما له مداوي.
0: إنه شو تتوقع
1: بعد؟ خلاص قلعة ووسط جبال راحت فيها
0: مسكون.
1: يما يما يما،
0: فندق تدفع فلوس يعطي داون بيمنت
1: عشان تخرع
0: عشان تموت من الخوف.
1: بس حلو وصلت.
0: ويقولون ان شافوا واحد يركض في الممر، ما يدرون هو روم سيرفس ولا شبس، ويركض في الممر
1: خدمة سريعة.
0: اي بس انت سوي نفسك عادي لانك انت دافع فلوس
1: عشان اخاف،
0: حاجز فندق ساكن في مكانك
1: منتجع
0: حد يكلمك من الأشباح، دافع فلوس
1: دافع أسولف وياه
0: هيك، الواحد يروح غرفته لحد يضايق الثاني
1: طق طق ما نبغي.
0: أيوة لكن يقولون
1: شو؟
0: يقولون
1: هم
0: يا الأشباح
1: أيوة
0: أو اللي زاروا الأشباح
1: حلو،
0: إن ما يقدرون يغمضون لحظة واحدة في هذا الفندق من القصص الفظيعة اللي صايرة. خفت؟
1: لا
0: فانت الحين واحدة من الثنتين،
1: أيوة
0: يا أنك تتأقلم مع الأشباح
1: يا أنك تشرد
0: يا أنك تروح عند الدب. هذا أنت ما أدري على كيفك يعني شو تبغي.
1: حلو
0: هي.
1: يا ناقتي ولا العصا ولا شربي
0: بالضبط. هل أنتم من الأشخاص اللي بأمانة في هذه النوعية من الأماكن مستعد أنك أنت تبات ليلة بعد ما تعرف القصة الحقيقية، ولا أنك أنت تخاف؟

0: لحظة، سؤال.
1: كن صادق.
0: لحظة. قالت أم خالد أنت مودتنا نتعذب ولا أنت ونس؟
1: لا عشان تستانسين يكون ما تنسين هاي أم خالد.
0: شلي ما أنسى؟
1: يكون مو إذا فكرتي تنسين هالسفرة عشان يكون تحلفين ما تسافرين لمعاي.
0: حط برقبتي حجر وترميني وصل النهر
1: وتقولي عوم. إيش شو عبالك؟ أنت من الناس اللي تروح ولا إذا عرفت القصة ما تفكر تجرب صوب
0: ولا فكر أروح؟
1: أنتوا يلي تسمعونا منو من الأشخاص اللي فعلا كل ما شاف مكان عليه لغط وكلام يحب يروح ينبش؟ لو أنا كان شاري الفندق باسمي عشان مو بنبش عشان طلع عين الأشباح.
0: والله طلعتي عيني قبل الأشباح.
1: أحسن لي أتم في البلاد. أم خالد خواف أنت الله يهديك، تعالي معاي وأنا فالج. طيب ما بأضبطك أضبطك. اللي يأتي الليل شو؟
0: عذره ظلامة.
1: شو يعني هاي مثل؟
0: يعني اللي يتيه في الليل عذره ظلامة.
1: اللي يتيه أوكي. هي هي أنت تعال وإن شاء الله ما تيه. أنت صبر أصبروا علي أنا راويكم شغل الله.
0: ما أدري.
1: التجربة الأقوياء.
0: طلعت من الفندق الدب يترياك، دخلت الشبع يترياك.
1: الحين سؤال، أنت دافع تذاكر وطبعا أكيد فيرست كلاس قاعد 14 ساعة ما ترب تيل سيكونومي.
0: دلتيني بهالطيارة اللي نزلنا منها من 10 ساعات.
1: انزين لكن منطقيا منطقيا أنت ما تحب تروح أماكن تحس أنه لازم أشوف الأكشن والإثارة علشان أعيش اللحظة، وهي أقول حق اللوادم يقولون شو هالسفرة النار.
0: ترى يوم بروح لهم بقولهم شو السفرة بقعد أخوفهم.
1: وراك شبح منصور.
0: ما حد.
1: أوكي لأن قاعد
0: تعوذ من إبليس.
1: أنت قرأ المعوذات ودش اشترك ما رح يصير شيء.
0: والله العظيم صدق يا ميمي ناوي علينا.
1: ناوي علينا نية. والله كيفكم تدرون شو أنا طيارتي بوي خاصة ما بحد يركب ويانا، الركوب للأقوياء فقط إنهم يركبون في هذه الطيارة العجيبة وإحنا بنروح بروحنا. أنا غلطان المفروض
0: يعني
1: وديكم كوفي.
0: أنا من بداية الرحلة وقلت لك وديني هذه النياجرا وانت ياسة توديني غابة وجبل.
1: صبر صبر ما عقيتك من فوق الشلال. تري أنت بس تري. عموما أنا باخذ هذا الفاصل وبنرجع نتواصل معاكم وقولوا لي هل أنتوا مع المغامرات ولا ضد المغامرات؟
0: أنا معها.
1: معها ها؟ وين معك اللي تحلطم؟
2: اكتشف التوفير المدهش في لولو مع عروض لا تقارن تبدأ من 10 15 20 و30 درهما عبر جميع الفئات. تسوق داخل المتجر أو عبر الإنترنت بأسعار مناسبة لمحفظتك على منتجاتك المفضلة. أنفق أقل واشتري أكثر. زر لولو اليوم واستمتع بالعروض الرائعة. لولو حيث يأتي العالم للتسوق.

0: رحلة صيفية حول العالم.
1: Attention please.
0: من الشرق للغرب ومن دولة إلى دولة مع برنامج الفريج.

يشبهك من يشبهك الله الله ما كبر غلاي ينبغي.

0: الرعاية.
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفد مؤسسات الإمارات، وأعرب سموه خلال اللقاء عن تقديره جميع الجهود التي أسهمت في تعزيز دور المؤسسة خلال أكثر من 20 عاما، مؤكدا أهمية دور المؤسسات الوطنية ومبادراتها المجتمعية النوعية في تعزيز النسيج المجتمعي وتمكينه وترسيخ قيمه. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله استقبل الفائزين في ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 واللجان المنظمة وفرق العمل. يرافقهم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء ورئيس اللجنة العليا المنظمة، وهنأ سموها الفائزين من مواطنين ومقيمين وتبادل معهم الأحاديث الودية. اطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان على إنجازات هيئة الأعمال الخيرية العالمية ومشاريعها في مناطق عملها حول العالم، وأشاد سموه بالدور الإنساني الذي تطلع به الهيئة في دعم المجتمعات المحتاجة، مؤكدا أهمية مواصلة جهودها بما يعزز رسالة دولة الإمارات الإنسانية. استقبلت عملية الفارس الشهم 3 وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي خلال زيارة إلى المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية في مدينة العريش في جمهورية مصر العربية. وتأتي الزيارة في إطار متابعة تنفيذ توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتخصيص 36 مليونا و700 ألف درهم لدعم الجهود الإنسانية والإغاثية ضمن عملية الفارس الشهم 3. ختام الموجز المحلي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.
3: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
4: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
5: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول، أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة reemmall.ae. تطبق الشروط والأحكام.
6: صيفنا غير، بين قارات العالم ناخذكم في رحلة مليئة بالمعرفة والترفيه في برنامج الفريج. الصيف موسم السفر، ومع الفريج نسافر لدول العالم ونتعرف على ثقافاتها وعاداتها وأشهر معالمها. الفريق

0: العصفور.
1: الله أسمع خرير الماي.
0: يا زين البحر زيناه. تخيلوا معاي هالصورة، في أقصى شمال كندا على أطراف خليج هدسون، تلقون مدينة صغيرة عدد سكانها أقل من 1000 نسمة، لكن هذه المدينة ما تشبه أي مدينة في العالم.
1: حيل.
0: أول شيء راح تستغربون منه أنه ما تقدرون توصلون لها بالسيارة، يعني منصور بيمشي.
1: هذه لا بهدلتني، تجيب لي جوتي مال الجبل وآخر شيء تقول لي يلا مشي.
0: ما يخالف منصور، أنت قدها. ما تقدر، ما في طريق يوصل لين هذه المدينة مثل باقي كندا، لازم تركب
1: قطار.
0: غلط.
1: سيارة.
0: غلط.
1: سفينة.
0: غلط.
1: صاروخ.
0: طيارة.
1: ليش
0: بركبك طيارة عشان تروح لها؟ بحر شو السالفة؟ عقك بحر. هي والله تعب سيكل. هي مثلا انزين ممكن تركب قطار، بس يعني ما ودي اضايقك.
1: لا في القطار اوكي، بستانس، بطالع مناظر، بشوف.
0: انت استمتع في شو يسمونه نسمات البحر، في نسمات
1: عليلة.
0: هي هاي العليلة. وتعتبر هالمنطقة ارض معزولة عن العالم، فيها ثلوج دار ما دايرها
1: البحر،
0: دار ما داير
1: المدينة.
0: المدينة
1: أوكي.
0: فيه ثلوج، البحر قدامك، وانت يا منصور
1: هي.
0: يالس في المدينة اللي نسمة 1000، ما في غير 1000، وانت 1001
1: رايح تجمع،
0: انت زايد عليهم 1 الحين،
1: وانت شو نص؟
0: لا انا انا انا كاني موجودة، ما احب اضايقكم والله.
1: ليش لا ضغط بطرشتنا؟
0: يعني ما ودي أضغط عليكم، إذا ما تبوني أنا عادي بروح يعني.
1: وما أنا أبغيك.
0: يعني بروح قدوبة. لا خلاص يعني عادي. المهم هذه عاصمة.
1: والله حاطة قدامها دلة القهوة.
0: إنزين دلة القهوة لو سمحتي.
1: وش اسمه هذاك اللي بعد الثاني؟
0: القهوة الخاصة اللي جايبين لي إياها، خاصة حقي أنا بس.
1: أي ما أعرف.
0: إيه.
1: والثاني شو هذاك؟
0: شو اسمه؟
1: هذا؟
0: يا الغريبة.
1: الغريبة.
0: الكندية.
1: ايه الكندية. ايه
0: غريبة كندية حاطة. المهم هذه هي عاصمة الدببة القطبية.
1: هناك
0: يا منصور.
1: حلو.
0: في البحر شوفها، ها قاعد يسبح تشوفها، هذا هو يطلقون عليها
1: في البحر.
0: ايه يسبح يروح يصيد سمك، شو تحرع يموت يوع يعني ترياه
1: في النهر،
0: تعقل كباب مثلا. زين اسمع يا اخي، هي عاصمة الدببة القطبية في العالم.
1: يا سلام.
0: بس على فكرة بقولك شيء حزين وايد، ترى الدببة القطبية انقرضوا.
1: ها
0: انقرضوا، ماتوا يمكن 2. والله ما في خلاص نت اني مور، يعني وايد هالشيء حزين.
1: لا.
0: المهم كل سنة في بداية الشتاء مشاوي بطيئة. بالضبط كل سنة في بداية الشتاء، ركزوا على الشتاء انزين، شي يصير يبدأ خليج هدسون.
1: أيوة.
0: بأنه يتجمد
1: كل بداية
0: شتاء. بدأ الشتاء، حطري للشتاء.
1: أيه.
0: جدم الشتاء.
1: لا
0: الثلج وصل
1: استكت.
0: ما في.
1: والألف
0: تنفس ربو. ما في.
1: والألف
0: الألف هم متيمدين قاعدين وانت 1001 أنا عادي مو موجودة.
1: هي يعني هذا بس بالصيف أشوفهم عايشين،
0: بس هي شتك الواحد قاعد ببيته يشرب شربة بطاط. الدببة القطبية عاد تتريح اللحظة.
1: هم 2 الحين تقولي.
0: هم 2 مع عيال خالتهم، يعني كفي الموجود.
1: لحظة فهميني، انقرضوا ولا
0: هو انقرضوا؟ الصدق انقرضوا، بس يعني أنا أقولك تخيلنا في وايد، ولا أشك إنه في وايد، بس يلا إنزين. عاد شي يسوون الدببة المساكين؟ لأنهم ما يقدرون يصيدون الفقمات إلا لما يجمد البحر. فالفقمة شي يصير فيها؟ تتعلق، تتقلغص، ما شي يصير فيها، فيدب ويزخها.
1: وهذاك الحوت شي يسوي؟
0: الحوت وينك يا الحوت؟ لحظة وينك؟ هي
1: هو مال شو
0: اسمه؟ اسمع الحوت. لحظة حم، هذا هو الحوت.
1: هذا حوت؟
0: هي هذه أصوات الحوت في خليج هدسون، ديروا بالكم. هي ديروا بالكم كل شوي الحيتان. تتجمع مئات الدببة حول هذه المدينة، وكأنها واقفة في محطة انتظار ضخمة تترين يكتمل الجليد عشان تبدأ رحلة الصيد للدببة.
1: أيوة.
0: حلو. فجأة.
1: أيوة.
0: أنت الحين هم قاعد يصيدون في البحر، أنت ما خسر.
1: أنا قاعد أطالع.
0: أنت على اليابسة. قاعد تتمشى بمانتلا مستانس في الفريج، قاعد تشوف الدكاكين وفجأة.
1: منو بعد؟
0: فجأة.
1: شو صار؟
0: دب قاعد يتمشى قاطع الإشارة. ترى كلها دببة.
1: عنده ليسن؟
0: ما عنده. شارد بايك سيارته أبوه. منو ما سواها؟ كلنا نسوينها.
1: بروعك بس.
0: يبا سامحني. إنزين. المهم مو بحديقة حيوان، لكن في الشارع وانت تتمشى. سكان المدينة ما يطلعون وايد، نظام الهياتة عندهم ممنوع، لأن يدرون ان طلع ولدهم
1: أيوة
0: ما رجع.
1: ما تدري منو اللي داعمن.
0: دب تخيل. لا لا لا جد أكلمك عادي. الدب إذا لهفك وخذاك والله ما في فايدة.
1: شي ردك.
0: وأغرب شرطة عندهم في العالم، لأنها ما تلاحق البشر ولكن يتلاحق الدببة، لأنه مسوي قلق في الأحياء السكنية وفي فريق مختص.
1: هم كلهم مساكين هناك ألف بعد لاحقين.
0: ويقولك يوم في الشارع أنت تقول لا تكلم بصوت عالي، ترى الدب يسمعك. ها
1: يوم أبغي أنا هديك شسوي
0: ساسرني
1: أنت بعيد. بس بس
0: لأن الدب إذا عليت حسك يعتبر أنك أنت خطر عليه، وممكن يعطي كف على عينك. والله
1: تدري كفه كم طن؟
0: وعلى فكرة بقول لكم خبر إنه في سجن دببة في كندا
1: بعد.
0: هي بعد قاطع الإشارة تبي يخلونه.
1: شو عقاب هذا؟
0: انزين
1: من شو قرضوا؟
0: أيوة كأنه فيلم أهوة. لكن والله العظيم صدق، في عندهم في منطقة اسمها تشرشل، هي يعرف شعبيا باسم سجن الدببة القطبية. إذا دخل الدب المدينة أكثر من مرة وما تاب، كلموه عطوه مخالفة مبطيع يتوب، شو يسوون فيه؟ الدب ياخذونه يودونه سجن الدببة. هي منشأة آمنة لين ما يتجمد البحر، بعدين يطلقون سراحة.
1: حلو.
0: يعني انصادوا الدب في الصيف عاد انطر عاد لين
1: يقول لك الدب كيف يعيش في السجن.
0: يعيش حاطين له بعد سجن. تخيل حديقة حيوان. شو فيك الله
1: يهديك. والله العظيم.
0: انزين، وعلى فكرة المعلومات كلها صدقية تعبان عليها، فاللي ما يصدق يا ويله. انا قلت لكم
1: انا اصدق لاني انا معاك في الحقيقة.
0: هي الفكرة مش انه معاقبة الدب، مهما كان يعتبر دب وحيوان هو ما يفقه شيئا انك اليوم داش المدينة، ولكن بس حماية الانسان والدب في الوقت نفسه. يعني الدب احنا نحميك نخشك في مكان، وانت الانسان تطلع تتمشى فخلاص.
1: يعني في شفتات.
0: اي شفتات. يعني انت شويه كده هو كده.
1: ما طرش ولا الجدول عشان اعرف متى طالعين.
0: هو انت من تروح هناك ان شاء الله مختار المنطقه
1: وديتيني وتقولي لي الدب خاطف، يعني دوره.
0: انت بعد ما احنا ما كنا ندري، الحين عرفنا. ما انت لازم تشيك مع السجن. المهم في تشرشل هي مش مدينه حق الدبابه بس، ولكن مشاهد كبيره. لي شو تتوقعون؟
1: شو؟
0: للحيتان. أيوة. البلوغة البيضة. هذه الحيتان تدخل نهر تشرشل عشان تولد صغارها في هذه المياه الدافئة نسبيا.
1: يا سلام.
0: يعني الأمومة والطفولة كلها في هالمكان.
1: في النهر.
0: في أي نهر؟ بحر. هدسن هلكت وأنا أقول بحر.
1: ترى أنت حوت ونهر. يدش النهر عشان يولد.
0: لا تصل حيتان إلى تشرشل، لأن هي جزيرة مثل جزيرة مدينة وكلها بحر حولها، فهمت؟
1: أوكي.
0: هي فش اللي يصير يا جماعة الخير؟
1: ما أعرف.
0: اللي يصير إنه وايد ناس يحبون يشوفون هذه اللقطة العجيبة من الحيتان، ويقولون أصواتها تشبه صوت الغناء بشكل كبير. اللي قاعد يكتب في التيك توك وأنا مو قاعد أقرأ ومنصور يضحك يا ويله.
1: لأن الصوت قلتي لي نهر
0: صوتك. خطأ مطبعي. وبعدين فايز قاعد لي قاعدة، انت ليش قاعد لي قاعدة؟ ها المفروض انت معاي، حين انا موديتك، تبين انزلك من الطيارة؟
1: هو مركز معاي.
0: هي الحوت في البحر منصورك. شكرا خالد. المهم
1: لا حول.
0: يسمونه هذا الصوت عندهم في كندا كناري البحر.
1: يا سلام.
0: هي
1: هالحوت
0: هي في الليل.
1: اه
0: هني اللعبة.
1: صحة
0: على قلبك. في الليل السياح كلهم طالعين في السكة. ليش؟
1: خايفين من الدب.
0: لا طالعين في السكة مو قاعدين في بيوتهم.
1: ها.
0: لأن تبدأ الأضواء القطبية اللي هو الشفق القطبي اللي هذا يعتبر.
1: هذا صدق والله أني خاطري أشوف.
0: قسما بالله وأنا قسمت يعني أمانة مو بمزح. لا لا جد هاي الحين جد هاي خارج نطاق الإعداد
1: خارج الناس.
0: إذا في شيء في حياتي يعني من كثر ما أنا أعتبره حلم حلم خطير وأظني ما راح يتحقق.
1: ليش؟
0: أني أنا ممكن أشوفك الشفق القطبي في يوم من الأيام. على فكرة ترى أنت وحظك عادي تدق درب لين هناك وما يصير الشفق القطبي في هاليوم. فيعني روحة وردة على الفاضي.
1: تحور.
0: فأنت وحظك. فيقول لك وايد الناس محظوظة.

0: محبوبين.
1: نجد تقول ما يطلع لنا بالسنة مرة.
0: وفي ناس يروحون في هذه السنة في تحديدا في هذا الوقت, وهو أكشلي مش في السنة مرة. لا أنا شفت دوكيومنتري فيلم يعني كامل عنه, إنه هو أوقات معينة يصير الشفق القطبي في هذه الأماكن, نرويج, في أنتاركتيكا اللي هو القطب الشمالي, وفي كندا, وما أدري بعد كم من بلد, ألاسكا في أمريكا, ما أدري إذا في ألاسكا يبين ولا لا, ما عندي علم. ولكن تصير لوحات خضراء وبنفسجية ترقص فوق راسك, النجوم والضوء ما يوقف, يتم يتحرك بطريقة كأنه ليزر. سبحانك يا رب
1: الله.
0: فأعتقد أن هذه المنطقة هي أفضل مكان أنك أنت تشوف في هذه الظاهرة, لأنك أنت تقدر تشوفها خلال نحو 300 ليلة في السنة بسبب موقعها أسفل الحزام الشفقي. فهاي مدينة تشيرتش اللي في كندا هي 300 مرة في 300 ليلة أنت تقدر تشوف هاي الشفق ينعاد.
1: أنا بروح هاي
0: أحسن لك من ما أنت تروح أنتاركتيكا والقطب الشمالي ومدري وين.
1: لا بروح هاي.
0: وفي الربع الخالي في غيافي لا, هناك تشوف شيء ثاني.
1: يا منوها صياح؟
0: هي صياح. صياح أنت مغلط الله يسلمك. أنت يعني زرعنا خل هناك. إنزين, المغامرة الحقيقية دائما أن أنت تعيش في هذه الأجواء الخيالية وتجرب إحساسك مع الأشياء الحلوة, مع الأشياء اللي لم يسبق. تخيل أنك أنت كل مرة تروح سفرة عادي, رحت السوق شفت متحف ما أدري سويت إيه, ما في أشياء تغيرت عندك. لكن جرب في يوم من الأيام أنك أنت تروح مكان تقول لهم والله أنا عدت اللقطة, أنا شفت هالشغلة, أنا شو ما بتصور. أفتكر أنت ما بتوقف تصوير
1: طبعا.
0: فالناس اللي عندها شغف في السفر لا تروح وتتمشى وتتسوق وتروح العاب ومدري شو تسوي ومول وحديقة وقعد عند النهر ما لا غير لما تستكشف.
1: ما أحب أستكشف.
0: أنت كسول. أنا ما بوديك ويا برضه باكر, بس أفر بروحي. قعد أنت على ذيل الطيارة على القنفة
1: المسافر
0: راح دمعتك على خدك.
1: افا ما هون عليك.
0: لا شوي تهون شوي مثلا. بناخذ هذا الفاصل وبنرجع نتواصل معاكم في الفريج وسفرتنا لكندا.
2: كل مشجع كورة عنده توقعه, والنهاردة دورك تثبت ان توقعك صح. العب سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفايز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا. وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت أكثر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب سجل واربح. تطبق الشروط والأحكام. E&, دايما في أكثر.

0: اكتشف التوفير المدهش في لولو مع عروض لا تقارن تبدأ من 10، 15، 20 و30 درهما عبر جميع الفئات. تسوق داخل المتجر أو عبر الإنترنت بأسعار مناسبة لمحفظتك على منتجاتك المفضلة. أنفق أقل واشتري أكثر. زر لولو اليوم واستمتع بالعروض الرائعة. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن لأول سباق يوم الأحد 12 يوليو قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.

0: سلطان سلطان تعبتنك الأغنية.
1: شو رأيك؟
0: موسيقى جميلة.
1: وأنا مايسترو.
0: لا لا ما في ما في صراحة مثلك.
1: عشان تعرفين بس.
0: أنت تعرف إن كندا وايد عندهم البرد برد مو طبيعي، فمعناته في الأكل لازم يكون الأكل غير. فعشان
1: يعني عندك خلطيني مطعم.
0: هي أنا الحين بوديك مطعم أضبط أمورك. يعان أنت بعد ما نبغى نخليك وعلي عليك. بوديك بس ما تبي تاكل أول؟
1: أبي.
0: لا إذا ما تبغي هاد الحين أوديك الشلالة يا ويلك.
1: شو تبغي؟ تهدديني بالشلال؟
0: أهددك أنا قلت لك بعقك من فوق الشلال.
1: ما أعرف شو أسوي بهالإنسانة هذه. تأكلني وتورني من فوق الشلال ومودتني عند الدوب.
0: كندا أهلها
1: طيبين.
0: يشبهون الأكل والأكل يشبه الأهل.
1: هذه فسري لي إياها بتفاصيل منمقة.
0: يعني قصص الأكل عندهم يعني الأكل بارد واسع مليء بالقصص. كل أكلة كأنها طالعة من طريق طويل من شتاء يعني
1: قارص.
0: وايد بارد من مطبخ عائلة مهاجرة. وما تتخيل إش كثر أن طبخاتهم وأكلاتهم تعتبر الدفي اللي ما يتدفه.
1: حلو.
0: هي. في شيء اسمه البوتين.
1: يا هالبوتين.
0: هذه أشهر أكلة كندية هي بطاط مقلي.
1: أيوة.
0: جبن.
1: لعبتي.
0: أيوة. وصوص بني حار.
1: حلو.
0: وقصتها بدت في ريف كيبيك. في ريف اسمه كيبيك في أواخر الخمسينات. كان في الريف مطعم صغير على الطريق. كان يعني كانت أكلة عمال وسواقين. هذه حلو. الأكلة سريعة ودسمة وتدفي من البرد. والغريب أن أصلها عليه خلاف. ناس يقولون من بلدة كيبيك ويقولون أنهم اخترعوا البوتين، وفي ناس يقولون أن هذه أكلة جاية من جهة ثانية.
1: مروان يقول يتكلمون فرنسي. كيبيك.
0: كيبيك بعد كشخة والله. أنت ايش دراك؟ هم أصلاً لغتين يعني عندهم الإنجليزية والفرنسية. ويقولون يعني تخيل أن مثلاً سائق شاحنة داخل ليلة باردة في كيبيك.
1: حلو.
0: يدخل مطعم صغير يطلب هالبطاطا اللي عليه جبن سايح وصوص تشيكنك ما تدري ويطلع دخان منه وانت قاعد. هل كان تحس أنك انت إذا ما أكلت بيصير فيك شيء. وفجأة تدفى وتحس بالأمان. ترى كلام البطاط حسيت بالأمان.
1: أحس بالأمان.
0: جبن بطاط. هي شو التحرى. أصبر أصبر بروح نتكلم عن المنسف يوم اليوم. هي فأعتقد أن يعني في كيبيك هذه الأكلة تعتبر قدسية عندهم وأساس. خصوصا إذا بدأ الثلج والثلج عندهم ترى أمتار يوصل. عادي تتبطل باب بيتك ما تقدر تطلع من البيت.
1: شو أسوي؟ أتجمد
0: ولا شيء. تقعد داخل لين تتريى الربيع يدش عليك.
1: يعني ما أكل شو اسمه هذا
0: لا كيبيك ولا غيره. وشو وهي أنف شو أنف الموض أو الموس عندهم يسلقونه مع البهارات بعدين يترك حتى يتحول إلى قوام جلد موس نوز. تعرف الغزالة اللي هو الموس اللي هو القرونة وايد أوفر تشيكنا في الرسوم المتحركة موجود نوع من أنواع الغزلان.
1: هل قصيتي رأسه؟
0: لا لا لا هذا ثاني. هذاك مال سكوتلندا غير. ما لهم غير. عنده خشم كبير وعنده قرون وايد أوفر تشنهم شيارة. يقولك يقصون خشم هذا الموس الحيوان الموس و يطبخونه ويصير منه جلي وياكلونه. ابو محمد قال. محمد شدرك جربته؟
1: اخ يا ابو محمد اخ. هي. خلنا على البطاطا برك.
0: هي بطاط جبن وتصير سائق شاحنه.
1: لحظه فطيره شو زعانه في الفخمه بعد مشهوره.
0: تفضل زين لك
1: زعات. انا وايد بلعت البطاط.
0: لا لا زين زين زين. هذه من الأشياء الجميلة اللي ممكن تأكلها. جبن الصوص حار ويا البطاط. وفي شراب أقول
1: التوت.
0: لا اللي هو شراب القيقب.
1: القيقب
0: من أشجار القيقب.
1: حلو.
0: اللي هو الميبل سيرب من الآخر اللي يحطونه على البانكيك. العسل اللي يحطونه على البانكيك في نفسه. اي دبس الدبس وين وانت وين دبس من التمر والدنيا اصلا قبل ما يوصلون الاوروبيين في كندا كانوا السكان الاصليين يعرفون كيف يطلعون الماي الحلو من اشجار القيقب.
1: قيقب
0: ايوه
1: انا والله من اسمع القيقب اتحرق بقبضي.
0: كانوا يطلعون ماي من الشيارة بعدين حلو. يغلونها بعدين يصير شراب ذهبي كنا عسل.
1: أيوة.
0: ويكون هذا رمز كندي في الميبل سيرب اللي يحطونه على البانكيك.
1: بيعونه هني؟
0: هي يحطونه على البانكيك لهال 24 ساعة راقدين على الميبل سيرب برقاد هو ويا المافن وهالسوالف يحطون عليه.
1: يقول الشعب محترم اللي هم الكنديين
0: بشكل مبالغ
1: فيه. يشتهر الكنديون بكثرة
0: قول السوري أوكي. حتى في مواقف لا يكونوا مخطئين فيها. والله شوف درابة يعني درابة نفسنا
1: مو مثلك.
0: ليش
1: صار ليش مادتي المفروض تقولي لي سوري؟
0: ليش أقول تعلمي سوري؟ منهم شرع عليك قاعدة أراويك خبرات سنيني أكثر من
1: خبرات سنينك.
0: إنزين ما عليك
1: دمرتيني في هذه المدة إني جبل ومودتني غابة.
0: والله حاسدينك على فكرة اللي يسمعون. وفي شيء اسمه نانو أو لا مش نانو نانايمو بار هي مثل حلويات من ثلاث طبقات. طبقة بسكوت وكاكاو جوز الهند وفي النص في كريم. أنت تحب هالسوالف؟
1: أنا عشقها. أي شيء سيفتي أنا وياه.
0: اسمه نانايمو
1: مهم حبيته.
0: هي هذه انتشرت بعد الحرب العالمية الثانية. واحد طباخ فاضي بعد الحرب خلصت شاف ملل ما في شيء خلى سوي لهم نانايمو.
1: هي يعني عساس انه شو اسمه يعني يطيب خاطرهم.
0: هي طبقة مثل مسوينها مثل مناجم الفحم القديمة كلها شوكلت. هم ديزاينها الديزاين
1: حتى الديزاين يخوف.
0: هي لا
1: الطعم
0: يعني
1: اوكي مختلف.
0: الطعم حلو كله كاكاو وشي وكريمه وحركات وكذا كانها غطاء شتوي لك اثناء الاكل. لحظه شوي. هي هي هي هي المهم. وفي شيء اسمه بانوك وهو خبز اوكي لكن قصته وايد عميقه. هو اكل للمستوطنين وتجار الفرو الفرير اللي أنا لابسته
1: شاريته
0: من هذا. أيوة تبنته شعوب أصلية كثيرة اللي هو البانوك. واليوم صار عند بعض طهات السكان الأصليين رمز للبقاء على الهوية والذاكرة في كندا. فالأكل في كندا مش بس نكهات هو تاريخ من برد وسفر وصيد وهجرة وبقاء. البوتين يتكلم عن العمال اللي تعبانين في الطريق والقيقب يتكلم عن أنه في غابات وايد هناك. صح. وأن نايمو لازم تتذكر معاه القصة القديمة للمدن. والبانوك يتكلم عن شعب يعرف البساطة ويحب البساطة ويلعب فيها.
1: أنا شوف يا أبو محمد أنا هذه اللي تخرب الدور مو بنا. يقول لك الشعب هم محترمين وايد ما يحب حد يخرب الدور يعني تريي.
0: لو أنا تشتف شي كوع عشان
1: شفت من اللي الحين يالس يخرب النظام عندهم
0: ترى يعني بالدور. بس يعني
1: شو اللي بالدور؟
0: بالدور
1: تتعصبين على اللي واقف في الدور؟
0: لا يعني بحتى انت الله يهديك يعني
1: يا الله بسرعة ما أدري شو بعد ليدز فيرست ما أدري وتروحين
0: هاي ليدز فيرست ما في بالله عقب ما يحصل كوع مني وين يحصل ليدز فيرست ما أظني والله صراحة. بس لا الاحترام في الطوابير أمر لازم يصير.
1: بعد شو
0: أكلم نفسي أنا الحين؟
1: الحين تكلمين نفسك؟
0: أكلم العقل الداخلي الباطني
1: واللي سويتي هذا كله
0: قولهم يسامحوني.
1: أنا أقولهم يسامحوني.

السفر متعة ومع الفريج المتعة أكبر. كل يوم دولة جديدة وثقافة جديدة ومغامرة جديدة. خلكم ويانا.

0: اكرمك الله يا ام خالد وما قصرتي وبيض الله وجهك، يكفي انك حسيتي فيني بالذات، فيني مو فيها بس، فيني انا.
1: ليش؟
0: واعتبر
1: شو صار؟
0: ان العزيمه صارت واحنا كلينا.
1: ما اكلت انا، ما كنت موجوده فما ادري ايش صار، يعني قاعد تسوون هالشيء من ورا ظهري.
0: انت موجوده لانك انت ما تاكلين بيني وبين ام خالد.
1: انا كنت انت وام خالد، انا بوديكم مكان والله ما تحلم به.
0: اكيد طبعا
1: شيء بيخليك
0: على اساس حلمت بالباقي.
1: على قولة اخواننا المصريين، ونقول اول شيء يعني شكرا لهذه المباراه الجميله، الله يعطيهم العافيه، يرفعوا راس العرب. عساكم على القوه ان شاء الله دائما، لكن حخليك تأب على وش الدنيا.
0: منو
1: تأب؟ تدري وين بوديك؟
0: قيقب وما ادري.
1: لا
0: ما ادري شو.
1: انا بقول لك اسمع،
2: بس نفلوس يا حسين.
1: أيوة اليوم بوديكم مكان متروس ذهب، لا مصنعية ولا تشتري، خلاص اخذ كيسك والحق يمه.
0: الحق منو؟
1: الحق الجبل اللي فيه ما في تغرف، تغرف تقول تغرف عيش.
0: ذهب
1: ذهب ذهب. ها ها يلق يلق
0: يعني يلق. اطلع من هناك بسبايك؟
1: ما اي سبايك،
0: ها شو عين.
1: رمل من الذهب،
0: رمل
1: صخور من الذهب،
0: منجم
1: شو تقدر تحط عليه لافته يصير مالك.
0: خلاص
1: خلاص بعد شو تخيلوا ريال واقف وسط نهر بارد في شمال كندا.
0: حلو
1: تمام.
0: شو يسوي؟
1: ايدينه متيمده، ملابسه مسكين متبلله،
0: لا لا لا الله،
1: والبرد داخل عظامه يحتاج شربة عدس هالحزة، لكن ما يحس بولا شيء.
0: أكيد
1: لأنه شاف شيء صغير يلمع بين الحصى. شو حصل؟
0: زمردة.
1: أي زمردة؟ كوكب زمردة سبستون؟ لا قلت لك ذهب. زمردة ما يعذاك حجر كريم غير.
0: أوكي. أوكي نفس الشيء.
1: إنزين من هذه اللمعة الصغيرة لقى قطعة ذهب، اشتعل الجنون كامل. في عام 1896 قال له بس فلوس يا حسين،
0: بس
1: بس اكتشف هذا الشخص الذهب في منطقة اسمها كلوندايك في إقليم يوكون الكندي. حلو. وبعدها بدت واحدة من أشهر موجات البحث عن الذهب في التاريخ. آلاف الريايل تركوا حريمهم، ويتقول له ارجع والله، قول حق أبوي أحسن لك.

0: جابت معاك انا بروح حق السبيكه
1: هي ويقولها استري على ما وايهتي يا حرمه يلسي مكانك بلبس ده بشككك كرسي يابر ومرتعشه وبسوي لك وتقول لا تختار الذهب علي وما يعني صار
0: ذهب
1: حوار
0: ذهب شوفيك ذهب
1: سؤال الحوار اللي قلته ليش هو في كندا
0: ما اعرف
1: انزين قلت له طلقني يا ابو فلان لا لا ما قالت بس يعني هو تركها وترك بيته ووظيفته
0: وتركني وما تركته
1: هي وزوجاتهم وركضوا لين الشمال يدورون الذهب ويدورون الثراء
0: اللي مضيع الذهب
1: هي
0: سوق الذهب يلقاه
1: الوين بيلقاه
0: بالجبل
1: اوكي صح وبعض المصادر تقول ان حوالي 100,000 شخص حاولوا الوصول
0: الى
1: الذهب
0: حلو
1: لكن بس 30,000 إلى 40,000
0: ايوه
1: نجحوا اللي وصلوا لمنطقة الذهب
0: يا ربكم واحد منهم
1: اي لانه كله جليد تزحلق وطيح
0: لابس جوتي
1: اوكي وجبال قاسية ركز على القاسية
0: متعود
1: كل يوم في جبل ممر اسمه تشيلكوت
0: لعبتي الممرات والدهاليز
1: التشيلكوت
0: هو غيره
1: هو طريق جبلي وعر يستخدمونه السكال الأصليين
0: أعرف
1: حق التجارة
0: أعرف
1: كانوا ينقلون الذهب
0: عندي هذا اللي نفس القطار يمشي
1: أي قطار تمشي على ريلك ما في قطار هناك لك يا
0: كيف أشيل
1: كيفك أنت ومدت إيدك
0: ها
1: إيه أنت وحظك اشترانا إحنا تقدر تشيل الأغرب أن الحكومة الكندية كانت تشترط على الداخلين إلى يوكون أنهم يحملون مؤونة تكفيهم سنة دحين ساير تلقط هاد
0: الجبل.
1: بيتك وعيالك وبشتك
0: هي تحتبطك
1: ايوه ورايح عند ذهبك
0: ذهبك مر على نهرك رايح ضابطك
1: ايوه فيقولوا لك خذ يونيه عيش تكفيك سنه وخذ معدات وحقيبه ثياب سو هاد شو
0: ذمتك انا رايح بتريلا
1: ما في تمشي على ريلك ما
0: على ريلي واشيل يونيه عيش
1: يقول لك حدك طن طن طن
0: أي طن
1: تقدر تسوي فيها عربانة طن. فيها تواير دزها
0: بيبل هالمعلبات ما
1: شوف أنت ود هذا يعني ودها الأغراض كلها من تلقى الذهب خلى أغراض هناك يبذاب وتعال
0: طبيعي يعني بيرد بالأغراض ليش
1: مثلا احتياط يمكن دقك البخل ولا شيء فصف طويل من الريايل يصعدون الجبل كل واحد منه يحمل حمولة على ظهره تكمل سنة معاه يصعد مرة وبعدين يتعب يهد شوي من الأغراض يصعد مرة يتعب يهد شوي من الأغراض لين ما يوصل ما عنده إلا قوطي فول
0: أصعد جبل عبر نهر
1: عايشة.
0: أمشي على دروب الخطر
1: إيه هذا هو هي. رايح تجيب ذهب
0: وراد تجيب ذهب
1: هي هذا هو ف اللي يحصل أن كثير من الناس للأسف ما يرجعون بيوتهم لأنهم يموتون في هذه المنطقة
0: لا إله إلا الله
1: فيوصلون متأخرين ما يلقون ذهب الناس ماخذ الذهب كله
0: الطمع مبزين
1: هي. داوسن سيتي تحولت إلى منطقة من هادية لين وايد فيها زحمة بسبب عمال المناجم اللي يدورون الذهب في هذا المكان لكن كل يوم الصبح في هالمنطقة الناس مساكين ما يقدرون ينامون من يعني الضجيج والمصابيح والمطارق والدنيا والدرلات والهلكة وهلكة من الإزعاج اللي يصير والسبب أن هذه المنطقة يقولون عنها كلها ذهب
0: زين يعني الحين رايحين يزعجون العالم ولا رايحين يبون شسمة ذهب ولا رايحين ياخذون مؤونه
1: هم يقلدون واحد اسمه باركر هو لقى ذهب عام 1862 بسبته هو ما يدس الخبر بين ضلوعه لا صار خبر الفريج كله ومن وقتها
0: صح
1: الذهب خف من الدنيا وسبه باركر هذا ويعني المباني كلها انهجرت وراحوا المنطقه اللي هو قال لقى فيها ذهب وهو غلطان والحين الناس نشفوا الذهب وما في ذهب بعد اليوم يعني احنا جايين بس نطال راح
0: ليش انطرشتني ايب مؤونة سنة
1: احتياط يمكن نلقى يعني غواشي شي طاح في الهاي مسوي
0: منك انتي بس
1: يعني انا في النهاية ابا مصلحتك يا اخوي يعني انا قلت يمكن تسدد القرض اللي عليك لو انا وديك هذه المنطقة اللي كلها ذهب يعني على الأقل تقول أختي سوت لي شيء
0: قايل توديني عند هذه نياجرا خليني أسوي غوري الشاي.
1: وإيه وراك ساعة صبر الحين بوديك أنا. أنا كنت أبغى ملينك بالأول عشان تروح في آي بو.
0: ما أبغي في آي بو.
1: أوكي خلاص أنت براحتك.
0: أكونومي.
1: أنا قلت لك وأنت اللي ما رضيت. بناخذ هذا الفاصل.
0: إيه والله يا نايف.
1: وراجع لكم.

0: محطتنا اليوم
1: على السادة المسافرين التوجه إلى بوابة جي 9.
0: دولة جديدة ومغامرة جديدة ورحلة جديدة مع برنامج الفريج.
2: الساعة الآن 3:00 ظهرا في إمارات اف ام.
0: دقات الساعة برعاية
3: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
4: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف الناقلة القطرية الركيات أثناء عبورها بالقرب من مضيق هرمز. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الهجوم يمثل تهديدا جسيما لسلامة وأمن الملاحة الدولية، ويعد تصعيدا خطيرا يستهدف تقويض أمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم. أدانت دولة الكويت واستنكرت بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضيها، والتي كان آخرها صباح اليوم في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها ولسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد شن الضربات الجديدة على إيران إن وقف إطلاق النار قد انتهى، لكنه أشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تستمر. جاء ذلك خلال قمة الحلف شمال الأطلسي في أنقرة ردا على سؤال عما إذا كانت الهدنة مع إيران قد انتهت. ارتفعت حصيلة ضحايا وقوع انهيار أرضي في شمال غرب الصين إلى 21 شخصا، وذلك بعد الانتهاء من عمليات الإنقاذ حسب ما ذكرت وسائل إعلام صينية محلية. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن أوروبا قد تواجه أسابيع أكثر فتكا مع تشكل موجة حر شديدة جديدة فوق المحيط الأطلسي، في وقت يتوقع أن ترتفع فيه درجات الحرارة في البرتغال وجنوب إسبانيا إلى نحو 43 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.

صيفنا غير. بين قارات العالم ناخذكم في رحله مليئه بالمعرفه والترفيه في برنامج الفريج.

0: سلام.
1: هي يا شلال يا ويله مني ويلي ترب.
0: ليش؟
1: لان ما لقيت صوت شلال.
0: راح فيها وليد.
1: بلم بلم بلم لقيت. أسفة وليد، أسفة حقك علي، وناشد من هذا المنبر.
0: بعد شو؟ بعد ما خلاص دمرتيها.
1: شوف شوف شوف شوف شوف الأجواء، شوف الها. وعلي المسافر داش علي يقول لي ليش تبين صوت شلال؟ سكت انت، ما تعرف الإخراج السينمائي اللي مسويته أنا على الهواء.
0: صوت شلال.
1: شلالات نياجرا
0: أخيرا.
1: هذه هي
0: أخيرا وديتيني.
1: بس لو توايج أنت من هالصوب ترى بتطيح. تعال هني أحسن لك.
0: وين؟
1: هالصوب هالصوب على الحفة.
0: على الحفة؟
1: هي
0: أوكي.
1: دايما لما توقفون على حافة الشلالات قدامكم ماي أبيض يهدر بصوت يهز الصدر. الرذاذ سيدة يوصل لويهكم كأن السماء تمطر بس من تحت، والصوت مش بس صوت ماي، كأن زئير مدينة كاملة.
0: زئير الأسد؟
1: لا لا، زئير المدينة. شلالات نياجرا تقع ما بين كندا وأمريكا، وهي تعتبر هذه الشلالات منظر وأقوى مشهد ممكن تشوفه من جهة كندا، خصوصا عند منطقة اللي اسمها هورسز هوي فولز، وهي شلالة شلال حدوة الحصان. هذه المنطقة تعتبر من الشلالات اللي مسمينها على حدوة الحصان، وتعتبر الأقوى والأكبر من شلالات نياجرا الثلاثة. يصل ارتفاعها لين 57 متر والعرض 790 متر.
0: يا سلام.
1: فتعتبر من أجمل التجارب. القارب اللي يقترب من قلب الشلال تقدر أنك أنت تلبس كوت أو معطف واقي أحمر أو أزرق، وبعدين تدخل في القارب داخل الشلالات وتسبح. عاد أنت وحظك، رجعت بعد شو أسوي لك؟ أنا بتم تريا، أنت سير، لأنك صار لك من أول السفرة تحن وتقول ودوني شلالات نياجرا.
0: أنا والله العظيم تعرفين ليش؟
1: ليش؟
0: كان في يوم ما من الأيام.
1: حلو، أحب الماء هذه.
0: إنزين؟
1: أوكي.
0: كنت بروح.
1: صدق؟
0: إي والله.
1: إنزين صار. حتى ما قلت لي عشان شيء.
0: شفت الفيديوهات وشفت الصور وشفت
1: أوكي.
0: المناظر الطبيعية وشلالات نياجرا. وأنا طبعا كنت مدعو إلى
1: بعد مدعو ما قال لي
0: حفلة عرس يعني
1: في كندا.
0: في كندا
1: صراحة،
0: ولكن للأسف تغيرت.
1: صار تزوجه ولا لا؟
0: ها؟
1: تزوجه وهم شيء ولا ما تزوجه؟
0: تزوجه بس ما قدرت أنا أروح.
1: أوه.
0: صار عندي هني ظرف ما قدرت أروح.
1: إنزين.
0: ولا كنت
1: خلي يدعونك على العشاء وأنا بشيل.
0: بروح نياجرا، قالوا قريبة من عندنا.
1: أوه.
0: هي.
1: منصور عرفني عليهم، مش معنى أنت اللي تعرفهم.
0: أنا عارف كنديين. أنت ما
1: يعني تعرفين. أنت الحين متعرف على الكنديين؟ لاصق بيتهم في نياجرا
0: ومو مأمن نفسي.
1: يعني أنت عندك ظهر هني.
0: هي.
1: أوكي أوكي، ما علي. إذا شي السالفة فأنا أناشد ربعي اللي في الإمارات يتصرفون معاك، لأن أنت مضبط لك ربع في كندا ومخليني أنا روحي.
0: لا بالعكس، أنت معاي.
1: وين معاك؟ من تشوف ربعك بتخليني؟
0: لا لا لا،
1: شوف بلا. شوف في وحدة كان اسمها آني.
0: منو؟
1: نفس آني الأمسية، بس هي آني إديسون تايلر. هي حرمة عام 1901، صارت مشهورة لأنها نزلت فوق الشلال. تتوقع بشو؟
0: براشوت.
1: لا حطت عمرها ببرميل ونزلت نفسها. ما أدري ونجت. كانت تدور الشهرة والفلوس وفعلا دخلت التاريخ، لكنها ما صارت غنية مثل ما تخيلت. على بالها بيعطونها بيزات على الحركة اللي سوتها.
0: مينونة.
1: وعام 1848 صار شيء غريب.
0: شو بعد؟
1: الشلال وقف عن الجريان لمدة 30 لين 40 ساعة. تخيل شلالات نياجرا وقفت.
0: ليش؟
1: كأن حد قفص، لأن نسد الجليد في بحيرة إيري. فتخيلوا مدينة كاملة طول حياتها عايشة على صوت شلال فجأة تقوم سايلنت.
0: ما في
1: سايلنت، الناس كلهم
0: نبند السد،
1: انصدموا، حد سكر السويتش.
0: ها
1: هي طبعا خافوا، والمصانع توقفت، وبعضهم نزل لقاع النهر يشوفون شو السالفة، أخبر ميل خاطف، حد حاط شيء بلاستيكة، ساد فلينة، مو بعارفين. لما اكتشفوا أن الثلج هو اللي ساد شلالات نياجرا، فعشان كذي عم الصمت في المكان. ترى يخوف.
0: أنا بسوي تحقيق في هالمكان هذا وبسير أشوف. بس ترى على فكرة أنا مستمتع، ولا تطلعين لي من هني.
1: ليش؟
0: أبغي أقعد هني.
1: زي إيش رأيك الحين تشوف هني؟ خلني أنا أحطك برميل الحين.
0: ليش تحطين بر...
1: نط، يمكن يعطونك فلوس وإنه تصير مشهور ونحطك في سناب وتدخل موسوعة جينيس. أنت طب طب، ما عليك أنا أكفلك. أنت طب
0: نهار، هذا نهار،
1: طب طب بتطفح مع البرميل.
0: هذه أضخم شلالات في العالم،
1: بتطفح مع البرميل.
0: أسأل
1: حتى ربعك الكنديين عادي، ما من حبل.
0: ها؟
1: فمت حبل.
0: وين حبل؟ تحصليني في القطر الشمالي المتجمد. بتيرين قطع الثلج.
1: الدب ييبك.
0: أي دب؟
1: الدب ربيعنا اللي عند الإشارة ييبك.
0: ما في، مو فاضي لي. قاعد يحوط.
1: صدقني طيعني، أنا من الناس اللي أبالك الخير. في ناس وايد يروحون هذه الأماكن يسوون أشياء مجنونة.
0: بس ما يطبون.
1: يسوون أشياء مجنونة.
0: أنا مو مثلهم.
1: جرب زي ما انت قاعد محل
0: المعمل، وابغي اسوي شاي واستمتع بالمنظر.
1: شلالات نياجرا بنشرب بعد شاي.
0: أحلى
1: بعد
0: شيء.
1: بعد زين.
0: ايه وانت عندك هذا معمول التمر.
1: جبرني الشوق. لا تقولي لا الخطه هي، بخلي بالبرميل. انت ليش متضايقه؟
0: لا هذه تبغى تخلص مني. لا جبرني الشوق. قولي
1: بورثك بورثك. شلالات نياجرا هي مش مجرد مكان سياحي، هي قوة طبيعية ومسرح للقصص، ومكان يجذب المجانين والعشاق والمغامرين. انت اي واحد منهم؟
0: عشاق.
1: متى اقصاك مغامرين؟ متى؟
0: لا لا لا لا مغامرين ولا مجانين،
1: حزب الشاي،
0: عشاق الشاي.
1: ايه في هناك ناس تشعر ان الماي مش ناعم مثل ما البعض يظن، الماي هناك قوة، صوت، خطر وجمال.
0: الله.
1: لو كنتوا هناك تركبون القارب اللي دخلكم داخل الشلال، ولا تقول أنا أوقف على الحفة وطالع وكفي خير؟
0: والله شاري. أنا دائما أحب المكان السيفتي.
1: ها تفضل. يعني
0: ما غامر
1: أحسن لك. أنا بعد أقول شيء. خلونا ناخذ هذا الفاصل ونرجع نتواصل وياكم.

0: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
1: اكتشف التوفير المدهش في لولو مع عروض لا تقارن، تبدأ من 10 15 20 و30 درهما عبر جميع الفئات. تسوق داخل المتجر أو عبر الإنترنت بأسعار مناسبة لمحفظتك على منتجاتك المفضلة. أنفق أقل واشتري أكثر. زر لولو اليوم واستمتع بالعروض الرائعة. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

هالصيف جهزوا عماركم لرحلة مختلفة. نسافر من دولة لدولة ونكتشف أجمل الأماكن والحكايات في برنامج

0: يا زين هم ويا زين الشعب الجميل الكندي. وأعتقد أن هذه الشعوب دائما عندها قصص منصور تختلف عن أي قصص أنت ممكن تسمعها حول العالم. هم وايد مؤدبين، قال لنا أبو محمد يقولون سوري بسرعة، لكن خلف ثقافة السوري في كندا كلمة سوري أصلا مش يعني اعتذار، لكن هو أسلوب حياة. يعني لو واحد اصطدم فيك بالغلط بيقولك سوري، لو أنت مثلا وقفتي في طريجة أنت الغلطانة بيقول سوري، لو تبغين تمرين بيقولون سوري. حتى صار الناس يمزحون يقولون أن الكندي دائما يعتذر من أي شيء يصطدم فيه، حتى لو كان جماد أو كرسي مثلا. في كندا الاعتذار مش ضعف، بل هو نوع من الذوق. كان المجتمع يقول لك حتى لو اختلفنا خلينا دايما نبدأ بلطف.
1: اعتذر لك كيف
0: وانت اللي بديت على نفسك جنيت. كم قلت لي مرة
1: لكن
0: أنا مليت بس. الحين بحط لك إياها وبراويك الاعتذار كيف صار.
1: على فكرة بدور بقول لك شغلة.
0: قل لي.
1: صحيح أن الاعتذار هي من شيم الكبار، والناس قد ما تقدر أنها تحترم بعضها البعض، وخاصة فيها لما تكون أنت سايح. يا غريب كن أديب.
0: صحيح.
1: واحترم ثقافة الناس، واحترم أصلا عاداتها وتقاليدها وأنظمتها وقوانينها، عشان أنت تستمتع بالأجواء اللي قاعد تشوفها أو أنت رايح لها أساسا.
0: صح.
1: يعني صح أن مرينا وما قصرتي فيني، بعد من دب إلى غابة إلى جبل إلى قلعة إلى نهر إلى شلالات، في كل مكان نمر عليه هناك في أماكن سياحية كثيرة وكبيرة، الواحد يحافظ على مكانتها وعلى تاريخها وعلى خصوصيتها وعلى جماليتها.
0: عند الكلام
1: نستمتع في المكان صح، بس نحافظ على نظافته، نحافظ على أصلا حتى لما بنصور اللي هو على
0: البرايفسي
1: السيلفي أو غيره، ما نسيء للمكان هذا نفسه أو

0: نطلع نحن بصور تذكارية فقط، بس نتكلم عن المكان بشكل إيجابي وشكل جميل.
1: عدل كلامك. وعلى فكرة يعني من ضمن الأشياء الجميلة في الشعوب الكندية أو الشعب الكندي، عندهم تقليد اسمه توني
0: يس بابا،
1: لا ذاك جوني.
0: أوكي.
1: شو يسوون؟ العرسان يحطون قطعة نقدية كندية من فئة دولارين توني داخل حذاء العروس. شو ليش؟ اعتقاد منها أنها تجلب الحظ السعيد في الحياة الزوجية، فعشان كذي كل عروسة تسوي هذه الحركة علشان
0: حتى بجوتيها بعد
1: هي فلوس من ذهب اللي عندهم جبال وهضاب
0: خسرتنا. لا
1: أيوة هاي مهرها، شيء من مهر حطتها هي،
0: هي اللي حطتها ولا هو؟
1: لا هم يحطون لها إياه علشان يباركون لها،
0: ترى من فلوسها مسكين.
1: في كندا غالبا ما يحبون الأسئلة الشخصية، يعني ما يسألك من أول لقاء كم راتبك، ليش ما تزوجت، كم عمرك، وين رايح، إحنا حتى ليش لحيتك حاتق، يسألونك ليش طايحة لحيتك على جنب.
0: هي
1: نحن ما نخلي ولا مبقي. أيوة دايما يعطونك مساحة، يحترمون الحدود. في بعض البلدان القرب يعني أسئلة كثيرة، أما في كندا الاحترام دايما يعني أنك أنت ما تلقف وما تسأل شنبك، ليش واحد أطول من الثاني، قرعتك ليش ما تنبت، ليش ما عرست، وانتي ليش عانس، وما لداعي ما داعي اللقافة. أوكي
0: صح.
1: اي الا اذا متاكد ان انت وايد قريب منه، لا اساله لين تقول امي، لين تطلعينه خلاص هو يحبك تحبه عادي. يعني
0: ايش بنسولف؟ هاو اولد ار يو،
1: هذا بعد يعتبر عيب، ما تسال شو عمرك. يعني فرضا سيده لبقه ما تبي تقول لك كم عمرها،
0: وات ار يو دو،
1: هي وات ار يو دوينج اي ان جي، وين كنت لما كنت راح تي الطبشور لما الاي ان جي كان يشرحها الدكتور في الجرامر ولا شو؟ اي دكتور
0: بليف مي
1: اي داز تمام. لحقت على الدكتور ده، حدك تيتشر
0: منو
1: بعد مو مستر؟
0: انا
1: هي تيتشر ولا ها
0: دكتور
1: هذا اكيد في كندا لما كنت صغير وشعرك اشقر وعيونك زرق. أتذكر
0: إيه حرباية يعني من دولة لدولة تغير.
1: الطبيعة عند الكنديين مش معناته أنهم طالعين يتنزهون، هي تعتبر جزء من الهوية عندهم، ثقافة أن إذا شافوا مكان أخضر وشي يحبون التخييم، تخييم لقوانين ومرتب ونظافة وحركات، يتمشون بين الغابات وايد، يحبون الصيد، يحبون أن يقعدون عند البحيرات ويتجاذبون أطراف الحديث.
0: أنا حبيت أنهم يتجاذبون.
1: أنت جربت أطراف الحديث؟ أنت ريول الحديث ما انتريول الحديث ما يصوبك، بس ما يخالف
0: مخيم شوفيك
1: ما علي. وعلى فكرة دايما دايما من العادات المنتشرة في كندا انه وانتو بكرامة يخلعون الحذاء لما يدخلون للبيت، نفسنا تقريبا، خصوصا
0: بدنام بالحذاء
1: بسبب لانه مطر وثلج وتشيف، الحذاء يوسخ البيت.
0: يقولك نجد طول الوقت عندهم ثلج، وين يطلعون؟
1: حد يبي صافي الشمال بو محمد.
0: بو محمد طالع حداق الله يهداك.
1: بو محمد ثلج وتجاذب أطراف الحديث. بو محمد استدي بالله قهرني بخاطري صافي.
0: هو قهرت
1: أبا الحين الحين يعت يا سوي
0: ما أدري والله ببعز القايلة طالع حداق ما أدري بو محمد عكس الناس.
1: لو سمحت عينك عليه باردة. لا
0: عيني عليه باردة ما أدري شو وين رايح.
1: في شلالات نياجرا يصيد صافي
0: نياجرا وصافي. حتى الصافي خليته في نياجرا. لا إله إلا الله. اللي يوديكم أنتم مكان.
1: فعشان شي أنا أعتقد أن في أشياء كثيرة حلوة في حياة الناس نحب أن احنا نجربها ونعيشها، مثل العادات والتقاليد عندهم في كندا. بما أن الثلج وايد مدته طويلة عندهم ولازم يتعايشون مع الوضع، في المدارس تفتح والناس تروح للعمل والأطفال يلعبون والسيارات تتحرك، يعني ما عندهم. وإحنا من يصير درجة الحرارة 40 طحنا على برد.
0: تدري صديقي اللي هناك في كندا والله جد والله العظيم
1: عندك
0: جد.
1: 17 ثانية بسرعة.
0: أوكي رواني كوخ في جبل.
1: هي.
0: أوكي والمسبح ماله برع، يعني قدام الشاشة.
1: هاي كريستيانو رونالدو سوى هالحركة، بس أقول لك يعني. قول شيء.
0: أنا أقول شيء، أنا من عشاقه. بس أنا ياس أقول لك عن هذا المكان، ما راح أبقى 92.
2: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
3: هذا الصيف تسوق أكثر ووفر أكثر في لوت متجر القيمة. احصل على كل ما تحتاجه لرحلتك، من حقائب السفر إلى الملابس والأحذية والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والألعاب والقرطاسية والعطور ومستلزمات المنزل وغيرها الكثير. اكتشف عروض توفير مذهلة مع عروض لوت للعطلات، واستمتع بأسعار لا تضاهى على تشكيلة واسعة من المنتجات. لوت متجر القيمة، المزيد من المنتجات بأقل من 19 درهماً.

0: والله هذا شرف كبير لنا يا أم خالد إنك ما تروحين وقعدتي تسمعين الأغنية، وأهم شيء يا أبو محمد تكون طربان مثل ما كنا طربانين مع المايسترو بدور المرزوقي. بدور
1: سويتي تعبانة
0: من شنو؟
1: من
0: لا دقيتي عود، لا دقيتي طابور، لا سويتي شيء.
1: هلكنا الكتيبات كلها عندي. الحين عقب ما ركبنا الطيارة خلاص، اليوم احنا اكتشفنا ان كندا مش بس بلد الثلوج، هي تعتبر بلد المغامرات، بلد فيها الحيتان تشوفها صبح وليل، بلد الأضواء القطبية، وتلقى قدامك شلالات تهز الأرض من قوة اندفاعها، تدخل غابات تلعب مع دببة، تسوي اللي في خاطر.
0: كل اللي أنا سويته مو
1: كندا. زين قاعد طالعك شرع علي،
0: ايش اللي طالعيني مسرحيه؟ هي
1: اطالعك اساعدك
0: والله تقول مغامرات، ما حد غامر غيري.
1: ليش الحين ما بكي
0: سالفه؟ هي عقل تجارب.
1: الحين منصور
0: هلا
1: دق الجرس
0: بعد، توج قلتي برتاح وتعبانه.
1: لا دق ازقرها، قول لها
0: ما تخلي حد يتمرتاح.
1: تشيكن اور بيف
0: بعد.
1: اي بعد شو المضيفه؟ لازم تقولي
0: بطريقه وش
1: خلي تجيب لنا في العاب مال ياهال، خلينا نودي حق عيالنا وشي يعطونا زياده صوره. زين اي شيء ابغي
0: احلل. طالعه من كندا رايحه شو اسمه،
1: هي ابغي اصور يا
0: محمد فهم ارجوك. طالعه من كندا تشيكن اور بيف بطريقة ودب.
1: لا ما تقدر الحين تقول بعدين حقوق الحيوان.
0: شو اسمه الجيلي اللي قلت عنه؟
1: شو هو
0: هذا الجيلي مال زعانف البطريق؟
1: مو بزعانف البطريق، ما ادري اللي هو. المهم يعني هذا هو. الحين شوف ترى مطبات هوائية، وانا صراحة ما داني، فقول لها نبغي ريلاكسيشن سوب.
0: منو
1: ريلاكس؟ يعني ابغي شيء يركلسني بس شوربة.
0: يبي لها منوم وفكينا منها. 14 ساعة ما فينا على صدعتها. بتشوف 10 افلام قبل اوصل.
1: 10 افلام؟ تصدق 10 افلام يكون بس 40 دقيقة؟ ما ادري كيف ما يخلص، واذا شفتها في البيت 4 ساعات. كيف تجي؟
0: ما ادري.
1: ترى سحر.
0: مو سحر، هم مقتصرين ايش فيك على مدة الرحلة، ما
1: مقطعين لك اياها. شكرا لكم، استانسنا وياكم وطبينا لديرتنا وبلادنا الغالية. ليش ميت من الضحك؟ ليش
0: هاي وين مال شمندر الله يهداك؟
1: لا ما داني شمندر، انا مو الماداني.
0: اي شيء صحي ما داني.
1: ايه سبحان الله،
0: شيء ثاني. زعنف طاير، خراشف، ما ادري حراشف، اي شيء ثاني.
1: عيون البط عشان شربت عيون البط بعد. زين عموما وصلنا معاكم للختام، شكرا لكم، شكرا لك يا منصور ما قصر.
0: عفوا يا بدور، عفوا
1: متابعينا، حياك الله. كل يوم تعالوا في
0: الفريج بعد. وين
1: الفريج؟
0: خلاص باكر نشوفكم على خير، مع السلامة.
2: هذا البرنامج برعاية
3: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

0: ختم جواز سفره، أكد حجز الفندق، والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. هذه الرحلة عطيتها فرص أكبر لربح 1,000,000 درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: اصطحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الساعة الآن 14:00 في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.

0: الدنيا صيف
1: حامية
0: وأغانينا على الكيف. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى برد صيفك مع إمارات اف ام.

0: لا والله، شو يعني كان عندك؟
1: خلاص خلاص، هذا لقيته.
0: الحمد لله. يلا يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش؟ وين بتصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام،
2: من الاثنين لين الخميس.
0: إمارات اف ام،
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: الساعة الآن 17:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفد مؤسسات الإمارات، وأعرب سموه خلال اللقاء عن تقديره جميع الجهود التي أسهمت في تعزيز دور المؤسسة خلال أكثر من 20 عاما، مؤكدا أهمية دور المؤسسات الوطنية ومبادراتها المجتمعية النوعية في تعزيز النسيج المجتمعي وتمكينه وترسيخ قيمه. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله استقبل الفائزين في ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 واللجان المنظمة وفرق العمل. يرافقهم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء ورئيس اللجنة العليا المنظمة، وهنأ سموه الفائزين من مواطنين ومقيمين وتبادل معهم الأحاديث الودية. اطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان على إنجازات هيئة الأعمال الخيرية العالمية ومشاريعها في مناطق عملها حول العالم، وأشاد سموه بالدور الإنساني الذي تطلع به الهيئة في دعم المجتمعات المحتاجة، مؤكدا أهمية مواصلة جهودها بما يعزز رسالة دولة الإمارات الإنسانية. استقبلت عملية الفارس الشهم 3 وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي خلال زيارة إلى المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية في مدينة العريش في جمهورية مصر العربية. وتأتي الزيارة في إطار متابعة تنفيذ توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتخصيص 36,700,000 درهم لدعم الجهود الإنسانية والإغاثية ضمن عملية الفارس الشهم 3. ختام الموجز المحلي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.
3: موضوع مهم بكلمك فيه.
4: شو مسوي أنا هالمرة؟
3: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
4: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
5: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
6: هذا الصيف المفاجآت في كل مكان بدبي، عروض أكثر، تجارب أكثر، وأسباب أكثر للاحتفال مع إيهاند الشريك الاستراتيجي لمفاجأة صيف دبي. تمتع بخصم يصل إلى 70% على الأجهزة والإكسسوارات. اكتشف مفاجأة صيف دبي من 2 يوليو إلى 30 أغسطس. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة إيهاند.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيهاند الشريك الاستراتيجي لمفاجأة صيف دبي. إيهاند دائما من في أكثر.
7: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
8: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
9: هذا البرنامج برعاية
10: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
11: الصيف أحلى لما يكون معك كليك.
12: أوكي. ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
11: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
12: أوكي. من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
11: كليك.
12: أوكي.

هلا هلا. وبدا الصيف وهو اصلا بادي لكن مع كليك صيفنا احلى وابرد واجمل والطف واخف. إذا هذا تشبيه أنت ليش عايشة التشبيه؟ ما فهمت شيخة. حياكم الله ومرحبا. وإذا البداية 4 لايكات ما بكمل يا جماعة الخير. أباكم كلكم على التيك توك على إمارات اف ام لايكات وشير وتواجد وتفاعل وتونسولي هالمساء، وإن شاء الله أني أقدر أخفف عليكم هالمساء. 8777 أهلا وسهلا، يا مرحبا على موجتنا، نرحب فيكم ونهلي ونمسي ونقول مثل ما يقول أحمد بن هلال كبسوا وشيروا البث.

تحية من كليك الصيف بدور أحمد، إعدادا وتقديما وإخراجا لحلقة اليوم. واليوم إن شاء الله يشاركني، منو يشاركني؟ الشيخ المجيني؟ أكيد لا، لا صراحة والله أنها تشاركني، ما شاركتني تصوير، خذت كم من لقطة يمين يسار، قولي تي وسوي تي، بس في النهاية عطيتها فيديو تصويري للبرنامج. حلو شيخة؟ اوكي حلو، وانتو بعد حلوين وجميلين دائما على أثير إمارات فم.

الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك

0: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
1: كل شيء صيفي بكليك واحد، معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.
2: يقترب من الكاونتر وبطاقة دبي الإسلامي بيده ويمررها. ممكن تكون هاي هي زيارة السوبر ماركت اللي دخلت توه في السحب على المليون درهم.
3: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح مليون درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
4: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج L، سيلتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا UAE. تطبق الشروط.
5: تقديم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
6: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
0: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
7: كليك في الصيف
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
8: انتوا هني تسمعوني؟ ردوا الصوت لو سمحتوا، لو سمحتوا. اللي موجود يقول انا موجود، وهذا كليك لعيون امارات اف ام، وهذا لايك منك. عبد الرحمن يقول ايوه. نايف يقول لا ما في صوت. الو الو نايف تسمعني؟ من المنصوري يسعد مساك، تسجيل حضور أم مريم؟ بعد ماشي صوت مريم؟ معقولة؟ كيف جاوبتيني؟ أحمد سكاي دايف حياك الله. الجاسي تقول موجودين. لحظة أنا في نك 998 تحية لك، يا مرحبا بك. ليش زعلان؟ ليش زعلان؟ ليش ليش؟ أحلى صدفة مس النور. اللي يقول الجود بالموجود والصوت مسموع. مريم إذا ما في صوت كيف سمعت إني أنا أنادي؟ أحمد المنصوري مس الورد، شوشو إن شاء الله دائما. نقطة في صوت. في صوت. النيك نيم اللي هو أظني تايجر شيء شيء شاهر مسنور. بما أن في صوت وتسمعوني وتعرفون شو أقول وتسمعون شو أقول. صوت واضح إن شاء الله دوم بالمجرون عليك السلام والرحمة. دام تسمعوني ودام إن صوتي واضح لحظة شوي ودام إن صوتي واضح وتسمعوني بكل وضوح ويعني تعرفون أنا شو أقول على الهواء وشو أتكلم على الهواء. لايك لو سمحتوا شير أبا التفاعل يكون وايد أبا التفاعل يكون كثير. محمد مسا النور اللي فيه حسرة الله يبعد عنك وعنا إن شاء الله. عادي الروح رياضية هذه هي كرة القدم. إنزين خلونا نروح لإحدى الفعاليات. تبشرين بخير يا منى الدرعي الله حيا منى المنصوري الدرعي حياك الله. أم تقول تم يلا أنتوا قلتوا تم خلني أشوف التم أبا أشوف لين وين بيتوصل اللايكات والشير والتواجد والتفاعل على التيك توك على إمارات فم. بخير وسهالة يا الدرعي. واللي يسمعنا في الراديو نقول لك يا مرحبا بك حياك الله. تبي تتفاعل تبي تتكلم تبي تسولف تبي تفضفض تبي تطلع كل اللي في خاطرك حياك الله معنا. يتم لك الخير مريم الملا الله يعافيك ويسلمك يا الدرعي. الشامسي مس النور أخبركم عن الفعاليات ولا تعرفونها؟ M and 2 يا مسهلة فطامي سد مساج خبرينا. أخبرك ليش ما أخبرك؟ أخبرك أخبرك كل الفعاليات الموجودة في عاصمتنا الحبيبة أبوظبي والعين والظفرة. يا خليفة نبغي زورة يا عبد الرحمن. اليوم مستمعين انطلقت فعاليات برنامج صيف قرى الإمارات 2026 اللي تنظمه أكيد ينظمه مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة بسلطان مس النور تم يا عبد الرحمن. إن شاء الله بنخليك تزور خليفة. هذا البرنامج صيف قرى الإمارات متواجد في 5 مناطق على مستوى الدولة. هو يكون برنامج صيفي متكامل يستثمرون في أوقات فراغ الأطفال والشباب. البرنامج متواصل لين تاريخ 23 من هالشهر. أبو محمد عليك السلام والرحمة الوهم حياك الله. إنزين يبدأ طبعا من الاثنين للخميس أسبوعيا من الساعة 9 لين الساعة 1 الظهر ويستهدف فئتين عمريتين من 10 ل13 ومن 17 لين طبعا 17 عام. يقدمون لهم في هذا البرنامج صيف قرى الإمارات أنشطة تعليمية ترفيهية رياضية ثقافية تعزز فيهم مهاراتهم وتشوف شو اللي عندهم من مواهب ومهارات يقدمونها. طبعا البرنامج يعتمد على 5 محاور فيها رياضة فيها تراث فيها هوية وطنية وفيها مهارات مستقبل وفيها الذكاء الاصطناعي والأمن والسلامة. والفعاليات هذه تقدم في مناطق متفرقة من الدولة في قدفع بإمارة الفجيرة ومصفوت بإمارة عجمان والرمس بإمارة راس الخيمة وإضافة لشويب والسلع في إمارة أبوظبي والمجلس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة يقدم البرنامج على مدى 3 أسابيع باقات متنوعة مثل ما قلت لكم من الابتكار التقنية الصحة السلامة الوعي البيئي وأيضا مهارات المستقبل لجانب أكيد أنه يعزز المهارات الحياتية. أنا قلت أبا لايك وأبا شير وأبا كل شيء صح ما سويتوا لي شيء وأنا بسوي لكم بسمعكم أكيد يعني وصلة غنائية جميلة بنسمع فيها هزاع وبنسمع فيها ميحد حمد واللي حاب يسمع أي غنية حياه الله يا مرحبا يكتب لي إياها على التيك توك على إمارات فم

0: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
1: وابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.
2: في موضوع مهم بكلمك فيه.
3: شو مسوي أنا هالمرة؟
2: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
3: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير.

0: توفير جديد إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي. تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2X الهوم تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2X الهوم أو عبر 2XLHOME.COM على كافة التشكيلات.
2: اكتشف التوفير المدهش في لولو مع عروض لا تقارن تبدأ من 10, 15, 20, و30 درهما عبر جميع الفئات. تسوق داخل المتجر أو عبر الإنترنت بأسعار مناسبة لمحفظتك على منتجاتك المفضلة. أنفق أقل واشتري أكثر. زر لولو اليوم واستمتع بالعروض الرائعة. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.

0: وابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب، وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.
1: الصيف وكلك الصيف. اليوم شيخة صورتني وكل اللي أبغى منكم شو؟ يلا اكتبوا لي شو؟ إذا نزل فيديو شو نسوي؟ روت يا مرحبا. شو؟ تسألني شو يا روت؟ جمال اليافي حياك الله. عمر مرحبا. عادل أهلا وسهلا. يعني دائما البنات شاطرات دائما. صالح حياك الله، عليك السلام والرحمة. من المنصورية مرحبا بك. منو بعد من موجودين؟ معقولة يا جماعة الخير 41 دقيقة 19 لايك بس؟ 19 ألف لايك بس؟ أنتم صادقين؟ يحييك ويبقيك يا جمال. إذا شيخة نزلت فيديو معناته شو؟ معناته ما وصيكم على اللايك والشير وكل الأشياء تسوونها. مصطفى مرحبا وسهلا. شير ولايك وكومنت. نروح لفقرة، ايش رايكم؟ شكرا. اقوى لايك تستاهلين. يلا بتشوف اقوى لايك اللي استاهله. أغنية ما عندنا هاي الأغنية. ما أحس إذا ما خفضني دايما تحطوني في مواقف صعبة تعجيزية. دبي الروح. يلا نروح علشان خاطر دبي. خلونا نروح لكشخة الصيف، شو رايكم؟ نخبركم عن كشخة الصيف، شو الأشياء الجديدة في كشخة الصيف اللي تقدرون أنكم أنتوا تجارونها وتلبسون وتكونون على الموضة. ها دبي، نروح الكشخة الصيف ولا لا؟ خالد حياك الله. أنا أتريى بس دبي يقول نروح للكشخة ولا ما نروح. عمر يوم بين

0: انزل الفيديو. نروح الكشخة الصيف. يلا جاهزة. أوكي دبي، طالما أنت جاهزة إحنا بعد جاهزين. يقولكم في كشخة الصيف في صيف 2026 بتكون من أبرز الإكسسوارات الأساسية في موسم الربيع والصيف ل 2026 هي النظارات الشمسية اللي دايما تحمي العين من أشعة الشمس. بس شو ما تكمل أكيد الإطلالة الجميلة وما تعطي هذيك اللمسة الحلوة إلا إذا كانت اللمسة هذه والكشخة هذه عصرية وأنيقة. ومع بداية الموسم وايد من البنات ومن السيدات يلجؤون إنهم يقتنون النظارات. أكيد ما في وحدة فينا تطلع بدون نظارة شمسية ولا حتى الشباب، صح؟ فمن النظارات أوليمي، مرحبا وسهلا وكل اللي داخلين عندنا التيك توك لايف إمارات فأم، يا مرحبا. فاتن تقول صح، عادل يقول صح، عليكم السلام والرحمة. أولي أزين، من النظارات اللي مكتسحة صيف 2026 هي نظارات تصميم عين القطة. هي أكثر التصاميم اللي موجودة ومنتشرة لأن لها إطار مدبب وبارز ويمنح الوجه مظهر أكثر حيوية أكثر جاذبية، وتكون بألوان جدا جريئة وخامات متنوعة واللي يخليها دائما تكون خيار مثالي لأن الواحد يبرز في إطلالته، خاصة أصحاب الوجوه المستديرة والبيضاوية والقلبية. تعرفون في وشرات القلب. عليكم السلام والرحمة. لازم نشوف موضوع أصحاب الوجوه هذه اللي يمتلكون وجوه مستديرة ولا بيضاوية ولا قلبية. خلونا نروح بعد لموضة جديدة اللي هي عين القطة، الموضة اللي ما تنتهي. واحدة من القطع الكلاسيكية الحلوة اللي تعكسها نظرات عين القطة، فيها أنوثة، فيها أناقة، فيها مظهر راقي، فيها مظهر جذاب، فيها انحناءات واضحة، فيها يعني أشكال مختلفة للوجه، شكل خاص يضيف توازن رائع للوجه الوجوه المربعة أو ذات الجبين العريض. الشيخة شو الأبيض؟ نظارة بيضة يعني قصدك؟ لا لا، موضوع نظارات عين الصيف 2026 من المواضيع الحلوة، ناخذ فيها الفاصل وبعدها أرجع وأشوف شو سوالفكم وعلومكم مع النظارات عين القط.
1: وابدأ مغامرتك الصيفية، أماكن، تجارب وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.
2: المستقبل في الملعب، الكتب جاهزة واللبس الرسمي جاهز، يتجدب لطابور الدفع وبطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. سدد الرسوم المدرسية والجامعية وحصل فرصة لربح 1,000,000 درهم.
3: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
4: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سالتوس أو سونيت ابتداء من 1,111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان 5 سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا UAE. تطبق شروط.
5: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
6: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
7: عليك بطاقة إياند ماني.
6: كيف يعني؟
7: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
6: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.

0: معلومات خفيفة، وصفات صيفية، وأفكار تعيشك الجو.
1: أم حياة الله، هذا المتوفر حاليا، اللي إن شاء الله يسعدكم دائما وأبدا. خلونا نروح لكشخة الصيف، نكمل معاكم هاي الفقرة بما إن الفقرة عيبتكم وحبيتوها، فخلونا نروح ونشوف ذوقكم في نظارات الصيف. يا ترى عمر صار لي 52 دقيقة إنزين، شو ذوقكم لنظارات صيف 2026؟ يعني أنا حطيت واحدة من الترندات والإكسسوارات الأساسية في موسم الصيف، واللي هي نظارات قط عين القط. أنتوا شو من النظارات القصات اللي تحبونها في النظارات؟ أترياكم أكيد على تيك توك. حي الله حي الله أهل المملكة، مملكة البحرين، يا مرحبا السام محمد، تحياتي لك. الشيخة أكيد نظارات شمسية، بس القصة أي شكل؟ يعني تحبون العدسات الكبيرة، تحبون القصات الضعيفة، تحبون شو؟ خلينا نشوف النظارات. أم تقول أحس أفضل دايما العادية اللي تناسب كل شيء. علي يقول أهم شيء النظارات فيها كشاف، لا إله إلا الله. الشكل الدائري للنظارة الشيخة. ميمو، أوكي شكرا سارة.

أصدلك قصة، تحبينها كبيرة، تحبينها صغيرة، تحبينها دائرية، تحبينها مربعة، تحبينها ماخذة على عين القط أو شو ما كان. النظارة اللي فيها كشخة للشيخة. تحياتي لك. في كومنت يقول المسحوبة أحلى، يمكن اللي هي شبيهة بعين القط. أم دي يا مرحبا، صغيرة اللي مسحوبة. أي لون سارة تحبين؟ اللي أسود، الوردي، الأبيض، البيج، البني، شو الألوان اللي تحبونها؟ شوفوا خلنا نتفق إن الأسود دائما ملكي ورسمي وعملي. سارة تقول الأسود، بشرة تقول البني، علي يقول البني. النظارة يفضلون هاللون البني. البني بعد حلو، البني خطير. اي ام زد اي، البني بعد حلو. مارتن مرحبا. النظارات السوداء وتكون فيها دوران خفيف، ها شو بعد جديد علي، دوران خفيف. الشيخ يسعد لي مسات وتحياتي لك. مارتن يقول العدسات أفضل من النظارة لون أسرق، غير شكل عادة. 590 الأسود ملكي، أولي أكيد البني. فاتن تقول الأسود حق الشتاء، الأبيض حق الصيف. ما جديدة هذه الفقرة علي، مش من ضمن السكريبت يعني البرنامج وإعداده. خالد الغفلي حياك الله. فهد مس الورد. راجعت لكم بعد الفاصل.

0: الساعة الآن 6:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف الناقلة القطرية الركيات أثناء عبورها بالقرب من مضيق هرمز. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الهجوم يمثل تهديدا جسيما لسلامة وأمن الملاحة الدولية، ويعد تصعيدا خطيرا يستهدف تقويض أمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم. أدانت دولة الكويت واستنكرت بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضيها، والتي كان آخرها صباح اليوم في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها ولسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد شن الضربات الجديدة على إيران إن وقف إطلاق النار قد انتهى، لكنه أشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تستمر. جاء ذلك خلال قمة لحلف شمال الأطلسي في أنقرة ردا على سؤال عما إذا كانت الهدنة مع إيران قد انتهت. ارتفعت حصيلة ضحايا وقوع انهيار أرضي في شمال غرب الصين إلى 21 شخصا، وذلك بعد الانتهاء من عمليات الإنقاذ حسبما ذكرت وسائل إعلام صينية محلية. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن أوروبا قد تواجه أسابيع أكثر فتكا مع تشكل موجة حر شديدة جديدة فوق المحيط الأطلسي في وقت يتوقع أن ترتفع فيه درجات الحرارة في البرتغال وجنوب إسبانيا إلى نحو 43 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.
3: شنطة السفر جاهزة، سلة المشتريات متروسة، والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مرة رمثغة وتمت الموافقة. هذا التسوق الدولي عطى فرصة لربح 1,000,000 درهم.
4: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
5: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن لأول سباق يوم الأحد 12 يوليو قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
0: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.

0: الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك.
1: حياكم الله في ساعتنا الثانية من كليك، ومش أي كليك، لا، هذا كليك الصيف عبر أثير إمارات فم وحركات بركات اللي يدشون ويقولون شو اسم الأغنية، وحركات إنكم تبون تسمعون الأغنية، يوتيوب، تيك توك، ما أدري وين، ممنوع، لازم بس تسمعونها عندنا هني في إمارات فم. يوم تبون تسمعونها قولوا لي، حطينا الأغنية اللي يغنيها لو اسمه سمو ما فهمت. شكرا عليكم السلام. والله يعني شكرا فارس. شكرا محمود، حياك الله، عليك السلام والرحمة. مرحبا فاروق، تحية لك، حياك الله. اليوم شو التاريخ؟ اليوم 8/7، ودائما بهذا التوقيت نحن نروح معاكم. اللي عبد الله يقول غششيني، اي سنه وانا بطلعها زين، يعني في نفس السنه اللي غنى فيها الوسمي، هاي الاغنيه في وايد اغاني على فكره. هلو هلو، مرحبا، ام حياك الله. انزين، في هذه التوقيت أول حرف من الأغنية، أتأكد إذا ما عنده أغنية ثانية نفس الحرف. لا خلاص خلاص، بقول لكم أغنية الفنان الوسمي واسم الأغنية صدفة. في هالتوقيت مستمعينا أروح وياكم على طول لطبعا فقرة حالة الطقس، وبنسمع طقس إمارات الدولة اليوم شو درجات الحرارة، بما أن الكل على التيك توك يقولوا أن درجة الحرارة عالية، فخلونا سوا نسمع درجات الحرارة في إمارات الدولة من أبوظبي للفجيرة، ومن بعدها أكيد برجع معاكم في كليك.
0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
2: أبوظبي 41-31، دبي 41-31، الشارجة 43-33، عجمان 43-33، أم القيوين 43-29، رأس الخيمة 43-29، الفجيرة 39-32.

0: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
1: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
2: من إيآد عاد إليكم سامسونج فيستيفال من 12 يونيو إلى 19 يوليو. استمتع بعروض وتخفيضات رائعة تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من منتجات سامسونج، واحصل على راحة بال إضافية مع خدمة سامسونج كير بلس على أجهزة مختارة حصرياً من إيآد. أعرف أكثر عبر إيآد.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيآد دائماً في أكثر.
0: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.

اهلا اهلا قصي، ان شاء الله فالك طيب. عبد الله تحياتي لك، اكيد اللي حاب يقول اللي يبغى يسمع اغنيه حياها الله، بس لا يعطيني اغنيه تعجيزيه. سمعتوا هالجمله؟ لا تعطوني اغنيه تعجيزيه، أعطوني أغنية سمعتوها من قبل على أثير إمارات فم، يعني متوفرة موجودة، يعني أقدر أسوي لكم إياها. جنوبي حياك الله يا أخوي، مرحبا الساعة. روت حياك الله. أنزين خلوني تقوى الهجر خالد عبد الرحمن. تقوى الهجر، اوكي تم. كاتبة خالد الهجر. شو كان اسمها؟ مش تقوى الهجر، لها اسم. علمتني حبك؟ لا صح، ساعدوني شو اسمها. سالم يا مرحبا، ذكروني بس تقوى الهجر شو كان اسمها؟ هذه اسمها صحيح تقوى الهجر؟ معقولة؟ وشلون مغليك وانت الذي علمتني حبك، هي نفس الأغنية ولا غير؟ ساعدوني شوي. ابطل عصر عبد الله ان شاء الله. أول شيء قبل، لا لا غير، أعطوني الاسم الصح، أعطوني الاسم الصح. شكرا شكرا شكرا. أصبر أنا بتشوف بحرف التاء. بس قبل أسمعكم خالد عبد الرحمن، خلوني أشوف أخبار كاس العالم وياكم. طالما سألت عن كاس العالم معناته عندي شيء بقوله صح؟ أوكي لحظة يا جماعة الخير، اسمها تقوى الهجر، خلاص اوكي دان الأغنية حطيتها. شخباركم مع كاس العالم؟ طمنوني. حمد حياك الله مس النور. راشد الماجد وين؟ ان شاء الله. دام انت ذكرتي كاس العالم حطي، ما في يعني مش متوفرة ومش موجودة وعطنا توك تبغى تقول هجر، حط لك تقوى الهجر بعدين بحط لك الأغنية اللي طالبنها. أبدا عمر بس يعني عال العال. أوكي بقول لكم بعد الفاصل الصغير عن أغرب شيء، وأغرب شيء في يعني المباريات والرياضة بشكل عام، بأن هناك حكاية لأطول مواجهة تاريخية رياضية. تخيلوا شو المواجهة، تخيلوا شو الغريب. عبد الله بالفعل هي حكاية، والحكاية إن في مباراة استمرت 3 أيام كاملة، متخيلين 3 أيام مو قادرين ينهون هذه المباراة. التفاصيل بتكون معايا بعد الفاصل، بعد ما تدندنون وتسمعون وتروقون مع أمخاوي الليل خالد عبد الرحمن.

0: الصيف صار أقرب بكليك. دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك.
1: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة reemmall.ae. تطبق الشروط والأحكام.
2: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
3: كل مشجع كرة عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت ان توقعك صح. العب سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفائز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا. وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت اكتر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب سجل واربح. تطبق الشروط والاحكام. E&UAE دايما في أكثر.
4: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا reemmall.ae.
0: منعش، سريع ومفيد بكليك صيفي.
5: مستمعين، من الفعاليات الجميلة الحلوة في عاصمتنا الحبيبة من خلال برنامج إكليك الصيف نلقي الضوء على فعالية الكل يحبها. ما نختلف أكيد على أن عيالنا كبار وصغار يحبونها. دائرة أبوظبي للثقافة تقدم برنامج ثقافي تفاعلي للأطفال، يعني يبونهم يجربون تجربة عملية حلوة للتعرف على فنون اليولا، وهي أحدى أهم الفنون التراثية الإماراتية اللي فيها يتعلمون الحركات الإيقاعية، التنسيق الجماعي، أداء العروض، مع أكيد فهم أعمق لمعاني ثقافية مرتبطة بهذا الفن الجميل والأصيل. وفي أجواء أكيد راح تكون مليئة بحيوية، وأيضا تعزز عندهم الهوية والانتماء وأشياء جميلة حلوة. في مداخلاتنا الهاتفية مع الأستاذ هادي العامري، مدرس فن اليولا والقائم والمشرف على فعاليات مخيم اليولا التقليدية. بداية أرحب فيك أستاذ هادي وحياك الله معنا على أثير إمارات فأم.
6: الله يرحبكم مع فضلة ويسعدني أكون معاكم، ويا مرحبا بكم.
5: أهلا وسهلا. بداية بما أنك يعني مدرس لفن اليولا، خلنا نروح لبداية فن اليولا وحب هذا الفن للأطفال بالتحديد.
6: حب الأطفال لليولا لأنها من تراثهم وأهاليهم،

0: واجب علينا أن نخليهم يحافظون على ذا الشيء.
1: نعم
0: نعم.
1: أبرز القيم، أبرز المهارات اللي ممكن يكتسبها الطفل من أنه يمارس هذا الفن الأصيل؟
0: ما شاء الله عليهم، تقييمنا لهم ممتاز، واليولة تحتاج إلى اللياقة، وما شاء الله عليهم دائما في تحسن وفي تطور الشباب. نعم. وكل التوجيهات هذه من الله يطول عمر المعازيب. نعم. والدولة ما هي مقصرة، مسوين هذه الخيام والتدريبات، وفي النهاية ترد إلى أولياء الأمور، هم اللي يشجعون عيالهم على محافظة التراث ومحافظة تراث أجدادهم وأهاليهم، وإحنا علينا لندربهم ونغيمهم، وفي النهاية ما شاء الله عليهم.
1: نعم.
0: مبدعين ما شاء الله عليهم.
1: أستاذ هادي، يعني خلينا نقول بس أن نبي تفاصيل عن هذا المخيم، مخيم فن اليولة التقليدي، وين راح يكون، التوقيتات، التدريبات، هل يعني في ناس تسأل هل راح يكون بالعين الظفرة ولا بس في أبوظبي؟
0: لا لا ما شاء الله في كل مكان، مكان في العين ومكان في أبوظبي، والمخيمات الصيفية هذه ما شاء الله صارت في كل مكان.
1: نعم.
0: وما ننسى بعد في مدارسنا، في كل مدرسة ما شاء الله يعلمون عيالهم اليولة، وشيء أساسي هذا اليولة.
1: نعم.
0: مثل ما تقولين في أعراسنا، في مناسباتنا، في حفلاتنا الصغيرة والكبيرة، الكل يول.
1: نعم. الأعمار اللي مشاركة بمخيم فن اليولة التقليدي في أعمار محددة معينة؟
0: تقريبا من 10 سنين لين 14 سنة أو 15 سنة.
1: يعني من 10 سنوات لين 15 سنة.
0: نعم.
1: إذا خلنا شوية يعني ندخل في التفاصيل معاك، بما أنك يعني مدرس لفن اليولة، خلنا نشوف سر وحبك لهذه الدراسة الجميلة فن اليولة، وكيف شفت حب الأطفال لها، وليش اليوم تشوفها وايد مهمة بعكس عن موضوع التراث أو القيم أو الشغلات هذه، ليش تشوفها دائما مهمة فن اليولة؟
0: اليولة هي من تراثنا. وتكون نوعين، في يولة جماعية اللي هم يولة استعراضية.
1: نعم.
0: وفي يولة فردية اللي هو يكون من بينهم زمار. نعم. مثل في برامج عندنا في الإمارات اللهم لك الحمد.
1: نعم.
0: فيها مشاركات في اليولة الفردية اللي هم في روح التنافس والتحديات، واليولة ما شاء الله يعني كيف أقول لك، يبالها صبر وقوة، ومثل ما تقولين ما شاء الله ما شاء الله. كيف أوصف ليش ما شاء الله، هاني التعبير ما شاء الله. شيء مهم.
1: أوكي.
0: في النهاية شيء من التراث ولازم نحافظ عليه، ورسالتي لأولياء الأمور والطلاب.
1: نعم.
0: أنهم يحافظون على اليولة ويحافظون على التراث، وفي النهاية شيء أساسي أنهم يتعلمون هذا الشيء الموروث الجميل اللي يتوارثونه أجيال وراء أجيال، حتى سبحان الله يوم من الأيام هذا الطفل اللي يوم علمناه يوم بيكبر بيعلم جيل ثاني.
1: صحيح.
0: نعم.
1: هي تأخذ من جيل لجيل. أستاذ هادي، يسألون على التيك توك إذا في مكان للتسجيل، موقع للتسجيل، رقم للتسجيل، هل الفعالية بعدها مستمرة؟ أنا اللي عارف أنها أسبوعين، يعني باكر إن شاء الله بتكملون أسبوع وفي أسبوع قادم، فلو تعطينا. نعم. التفاصيل إذا حد يبي يشارك ولا خلاص ما في مجال.
0: حاليا وقفنا التسجيل بس. أوكي. إن شاء الله نفتح فرصة ثانية.
1: نعم.
0: وثالدة ورابعة، بالعكس اليولة ما نمنع حد من التسجيل. ومخيم الصيفي يرحب بالجميع. نعم. الصغير والكبير.
1: نعم. شكرا لك أكيد الأستاذ هادي العامري. نعم. هادي العامري أكيد مدرس فن اليولة والقائم على فعالية مخيم اليولة التقليدية. شكرا لك أستاذي.
0: العفو العفو. يا مرحبا بكم. إيه. ومشكورين على كل مرحبا.
1: مرحبا سهلا. إن شاء الله أكيد إحنا راح نطلعكم أكثر على تفاصيل هذه الفعالية وتوقيتاتها، كل اللي عليكم بس تتابعونا على أثير إمارات FM وتحديدا في كليك الصيف.

0: كل شيء صيفي بكليك واحد. معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.
1: حياكم الله، يا مرحبا. أنا مستانسة وايد وسعيدة وايد وأسعد من السعادة، مش عشان هذا الكومنت لكن أكيد سعيدة بتفاعلكم الجميل. واصلين 53,000 لايك، بعدني أتريا وايد منكم، وايد يعني نشد شوية ويعني نحرك البث، لأن يعني أنتم حلوين وجميلين وبعد نبى يعني تفاعل أكثر وتواجد أكثر وحضور أكثر عشان نعرف سالفة حكاية أطول مواجهة رياضية امتدت مباراة لثلاثة أيام كاملة. شكرا أبو حمد، عمر العمودي، سد مساك يا أخوي، حياك الله. جبر نشوق، مرحبا. UAE، أهلا وسهلا. صدفة عليك السلام والرحمة. كيف ثلاثة أيام؟ تعال بخبرك أبو حمد، بس أنتوا خمنوا مثلا المباراة هذه اللي بتمتد لثلاثة أيام ممكن تكون بين من ومنو؟ الحكاية يا عبد الله، لازم تخمنون أول شيء بين منو ومنو عشان أبدأ الفقرة. يلا اي اتش يقول كابتن ماجد نو زين عليك السلام والرحمة. المرحب لهان، جبرني الشوق، حياك الله عزيزتي. طبعا على الأرض روت، وصارت فريق انجليزي اي اتش بيخبروني تأكيد زينة. لا عبدالله، لا ثلاثة ايام اقولها، أقولها ولا خليكم بعد تفكرون؟ ممكن تكون بين بنو هاي المباراة اللي استمرت ثلاثة أيام بين الهند والهند. لا عمر، يس يس يس عبد الله. أبو حمد الأمور طيبة، آخر شيء بقولها أقولكم القصة، أقولكم الحكاية. لا AH تخيل ان احوال الطقس ابدا ابدا ما كانت السبب، وما في اصلا السيتي و لا الشارجة والشعب لا اقول ولا احط لكم فاصل وخليكم شوي يعني تفكرون. بالله عليكم كتبتوا في جوجل ولا تشات جي بي مباراة استمرت ثلاثة أيام بدور تقول قولها صح ولا غلط، كلامها صحيح ولا لا؟ تبى فاصل أبو حمد؟ ما تبى تعرف السالفة؟ يحق لك والله غالي. الجمهور دائما مستمعين اعتاد في بطولات كاس العالم انه يشاهد مباريات تمتد لوقت إضافي صحيح لركلات ترجيح صحيح علشان تبين وتحسم منه الفايز، لكن في منافسات رياضية شدت أحداثها أنها تتجاوز كل التوقعات واستمرت لساعات طويلة بصورة يصعب لنا كل يوم تتخيلها. من أشهر هذه المواجهات المباراة التاريخية اللي شهدتها بطولة ويمبلدون للتنس عام 2010. يعني باين واضح ان قص ولزق بس اشكركم على المجهود الصراحة فعلا اعطيتكم عقيت لكم انا الوسيلة صح؟ غش طبعا غش فعلا عمر التنس كانت هذه مباراة عادية جدا في الدور الأول، وكانت واحدة من أغرب اللحظات في التاريخ الرياضة، واللي استمرت على مدار ثلاثة أيام كاملة بسبب طول المنافسة وعدم القدرة على أي من اللاعبين أنهم يحسمون النتيجة السريعة. للحين إحنا في يعني

جرد مباراة تخيلوا افتتاحية يعني توهم قايلين بسم الله وصارت ثلاثة أيام. المهم يا جماعة الخير كانت يعني بادية بأرقام قياسية، لكن اللي صار شو أن المباراة انطلقت في يعني يومها الأول واستمرت لساعات قبل أن يتم إيقافها بسبب حلول الظلام، يعني وايد طولت وعادت من جديد في اليوم التالي. وصلت توقعات بأنها تنتهي سريعا، لكن المفاجأة أنها استمرت بتعادل لفترة أطول من المتوقع. ومع حلول المساء ردوا وقفوا اللقاء مرة أخرى للأسباب نفسها، وقبل أنهم يستكملون اللاعبين المواجهة في اليوم الثالث. خلال هذه الفترة تحولت المباراة إلى حديث وسائل الإعلام والجماهير اللي تابعت تطوراتها لحظة بلحظة بأنها تنتظر وتعرف من اللي راح ينهي هذه المباراة. زين، بعد أكثر من 11 ساعة من اللعب الفعلي والحماس والموزع على ثلاثة أيام، نجح أخيرا جون في حسم المجموعة الأخيرة بنتيجة 70-68 شوط، وانتهت المباراة بعد 183 شوط كامل، وأصبحت أطول مباراة في تاريخ رياضة التنس من حيث الزمن عدد الأشواط، وسجلوا أرقام غير مسبوقة خلال اللقاء، وبين من بعدها عدد الأرسالات الساحقة في التنس اللي تجاوزت كل اللي شافته البطولة في تاريخها السابق واللي خلاها المباراة أنها تدخل سجل الأرقام القياسية العالمية. على فكرة المباراة أظهرت رداً على أبو حمد أنها يعني طلعت كل الحجم الإرهاق البدني والذهني اللي ممكن يواجهون اللاعبين في مثل هذه الظروف، واللي دفع القائمين في بطولة ويمبلدون لاحقاً أنهم يراجعون بعض القواعد المتعلقة بالمجموعة الفاصلة عشان يتجنبونهم يكررون بعدهم، مفاضيين أن كل مباراة تستمر ثلاثة أيام ما في شيء بعد. وأخيراً هيثم، والله معلومة يعني حاب انك تاخذها تاخذها، مو حاب انك تاخذها سو عليها سكيب، يعطيك العافية. يعني اذا احنا الحين انتم جاوبتوا بيتكم وانا تكلمت وتعبنا، كيف هم اللي صار لهم ثلاثة ايام ثلاثة ايام وهم يدورون إنهاء هذه المباراة. تخيل تقدر تلعب رياضة لمدة ثلاثة أيام متواصلة، يعني خلنا نقول 11 ساعة باليوم، إرهاق بدني ذهني جسدي أكيد.

0: الساعة الآن 7:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. وصلت دولة الإمارات ترسيخ موقعها ضمن قائمة أكبر 10 دول جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025 باستقطابها أعلى حجم تدفقات استثمارية مباشرة في تاريخها بعد أن ارتفعت إلى 177 مليار درهم مقارنة ب 167 مليار و 800 مليون درهم في عام 2024. وقعت الاتحاد للطيران وشركة فاست جيت زيمبابوي مذكرة تفاهم لإبرام شراكة إنترلاين جديدة بينهما، حيث سيتمكن ضيوف الاتحاد للطيران المسافرون إلى هراري من مواصلة رحلاتهم على متن رحلات فاست جيت زيمبابوي إلى بولاوايو وشلالات فيكتوريا وجوهانسبرغ ضمن حجز واحد وتذكرة واحدة تجمع بين الناقلتين. وقعت شركة بريسايت ووزارة النقل في جمهورية كازاخستان مذكرة شروط أولية لاستكشاف تطوير منصة وطنية لبيانات التشغيل الذكية في قطاع النقل، تعتمد على الذكاء الاصطناعي السيادي في تحسين رصد ومراقبة شبكة النقل في كازاخستان وإدارتها ورفع مستويات أدائها. تستعد مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي مجموعة كيزات إحدى أكبر مشغلي المناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في المنطقة، تستعد لاستضافة مؤتمر تاتشداون ميدل إيست 2026، المؤتمر الإقليمي المتخصص في مراكز البيانات والذي يقام للمرة الأولى في دولة الإمارات في أبوظبي يومي 18 و19 من نوفمبر 2026. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
3: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
4: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن لأول سباق يوم الأحد 12 يوليو قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.

0: براحتك.
1: شكرا على ذوقك وبس، لا تدعي لا تدعي انك صريح، وشكرا

تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.

0: حياكم الله مستمعينا، وأكيد أكيد راح أرجع وأتواصل معاكم وتتواصلون معايا ونكون مع بعض أكيد في برنامج كليك بعد الفترة الدينية. برجع وبسولف لكم من القلب وبسولف لكم عن المعلق الرياضي الخطير اللي راح يكون اليوم موجود معانا على الهواء. بالفعل حياكم الله، يا مرحبا الساعة أكيد
1: فيهم درس خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.

كان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.

كل شيء صيفي بكليك واحد. معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.

القلب ومن القلب اليوم بنتكلم عن صفة مو حلوة الصراحة يعني ولا ودنا

انها تكون فينا، ولا نبيها تكون فينا ولا في غيرنا. اكيد الثقة دائما تخليك ترتقي، تكون إنسان راقي بثقتك، لكن في المقابل ممكن تصل هذه الثقة الزائدة عن حدها إلى منطقة الغرور، الغرور اللي يخليك تحس أنك أنت وصلت وأن شكرا أنا مش محتاج أتعلم أكثر، مش محتاج أني أفهم أكثر، مش محتاج أني أنا أبحث عن معلومة أو أي شيء. الغرور دائما يبدأ بكلمة أنا أعرف، أنا أعرف. هذه تكبر لأن تخلي صاحبها ما يسمع النصيحة، ما يعترف بغلطه، ما يشوف أبدا أن الناس لها فضل عليه. الحقيقة إن ما حد يكبر إلا لما يكون متواضع، ما حد يكبر وهو مغرور. على فكرة هو يشوف إنه كبير وإنه كبر ويعرف، لكن في الحقيقة كل إنسان حولنا يعرف شيء أنت نفسك ما تعرفه. كل إنسان حولنا له تجربة ممكن يمر بها ويتعلم فيها، لأن الحياة دائما وأبدا درس ورا درس ورا درس ورا درس. إذا قلبك متواضع مش مغرور، فالناس أكيد راح تنبهر بإنجازاتك. بين قوسين بتقول لي مش مجبور ومش محتاج وما أبي الناس تنبهر بإنجازاتي، لكن إنجازاتك هذه ممكن من خلالها يحبون أخلاقك، أدبك، أسلوبك، تعاملك، ويرفعك وايد عن أشياء من مكان ومن إنجازات ومن قدر، يخلي لك شيء أدب ونجاح. التواضع دائما وأبدا ما ينقصك شيء ولا ينقص من قدرك شيء. التواضع دائما يزيدك في عيون الناس، وقبل أنه يزيدك في عيون الناس هو يزيدك في عين ربك رب العالمين.

0: الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك.
1: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء، والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين، والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
2: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.

لحظة خلونا نتفق على شيء. أول شيء أبو حمد معلومتك أكيد أنت يعني قاصدنها بهالطريقة، فيسعد لي مساك. واللي كان على الهواء أبو بكر سالم أكيد يرحمه، مش عضة المنهالية. خلوني أروح معاكم لفقرة شو قلنا؟ قلنا بنروح من الرياضة وبنتكلم عن المعلق الرياضي. المعلق الرياضي اللي ما حد يقدر يستطيع انه ينكر اهميته في التعليق، احيانا لما تسمعه في المنافسات الرياضية اما يخليك تثبت الموجة او انك مش الموجة القناة، اما انك يعني تبدل، وطبعا تبدل القناة فما تحب تسمع. يعني دائما وابدا المعلق يكون ايضا من احدى اهم اسباب انك انت تتابع المباريات. ابو حمد شو اللي منو انا بتكلم عن المعلق الرياضي بشكل عام، مش محدد يعني عن تاريخ المعلق الرياضي. يمكن من الاشياء الجميله مستمعينا ان الجميل في المعلق الرياضي انه يتابع معلومات عن تاريخ اللعبه، اللعيبه، احيانا يعطيك معلومه طايره لكن حلوه وجميله، واحيانا اكثر بحماس صوته وبتعليقه وانه متابع المباراه خطوه بخطوه، تحس ان هذا المعلق الصح. ولكن لما يجيك معلق يعطيك معلومات بشكل بطيء، مش حماسي، مش مطلوب أكيد منه أنه يصارخ المعلق الرياضي، ولكن الحماس في التعليق يكون من الأشياء الجميلة الحلوة. أم تقول فارس عوض أقوى معلق بالوطن العربي وأحلى تحية له، أفضل معلق أم القبيسي. مساء النور حياك الله. أبو حمد يقول أتفق، نتابع المعلق الجميل به ونخاف أن نحن ننسى المباراة. رسام تحياتي لك، حياك الله يا القبيسي. أول تعليق رياضي من بداية ممارسة الرياضة بشكل محترف منذ قديم الأزل، أول بطولة ألعاب أولمبية كانت في العصر الحديث اللي كانت في العاصمة اليونانية أثينيا اللي كانت في أبريل 1896. شكرا رسام. إنزين، التعليق الرياضي بدأ من بدايات القرن العشرين وتحديدا في أغسطس 1921، وكان طبعا في الولايات المتحدة الأمريكية، لما المعلق الأول في التاريخ الرياضي الأمريكي اسمه هارلد كان أول من قام على التعليق. طبعا تطورت وسائل الإعلام المختلفة وظهرت الحاجة الملحة أن الواحد يوصل التعليق والتحليل على المنافسات الرياضية لأكبر عدد من متابعي ومهتمي بالرياضة حول العالم.

طبعا مع ظهور الاختراع كان لابد أن يكون هناك نقل حي للأحداث الرياضية، خصوصا في طفرة واسعة كانت على نطاق بوقتها، في نقلة نوعية في تعلق الجماهير بصوت المعلق الرياضي الأمريكي هارلد، اللي أصبح وجوده وتعليقه على المباريات جزء ما يتجزأ من أي منظومة إلا أنه يكتمل بصوته، خاصة مع التطور الإعلامي الكبير والانتشار الواسع النطاق اللي شهد العالم بعد انتهى طبعا الحرب العالمية الثانية في 45. شكرا شكرا، الله يسلمك القباسي. أبو حمد يقول تتفقين التعليق صارت له أساليب ومدارس؟ طبعا طبعا أكيد، كل له بصمته الجميلة الحلوة، خصوصا أنا وايد أحيي المعلق الرياضي اللي دائما تكون عنده معلومات يضيف ليها، مش لازم تكون تاريخية كثر ما تكون معلوماتي خارج المستطيل الأخضر. والجميل أيضا في المعلق الرياضي اللي يعرف متى يخليك تتحمس ومتى يخليك تهدأ. بظهور أكيد المنافسات المختلفة الرياضية طبعا مستمعينا، ظهر الإنترنت وتوسعت الأشياء وأصبح أنه لابد الواحد يعني يتابع المباراة في التليفون، في التلفزيون، في الأيباد، في اللابتوب، أصبحت الحاجة أكثر إلحاحا بتواجد المعلق الرياضي عشان نتعرف على الرياضيين واللي يكون أقرب منهم من خلال المدونات الصوتية والفيديوهات التحليلية. أما تحياتي لك يوسف، حياك الله. سرمد مس النور، يا مرحبا يا أخوي. آخر شيء بقوله أن دائما المعلق الرياضي الجميل اللي يحطك في الصورة دائما سواء في المستطيل الأخضر أو في الملعب مثل ما قلت في المستطيل الأخضر أو حتى في الكواليس، اللي دائما تكون قريبة إلى الجمهور في أنه يعرف تفاصيلها أول بأول عن طريق المعلق الرياضي، شو صار قبل المباراة، شو صار بيصير بعد المباراة، شو الأشياء الجميلة الحلوة. ف تحية لكل معلق رياضي يبذل جهد في امتاع جماهير اي مباراة رياضية.

0: الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك.
1: التوت يا مرحبا، أكيد ويشرفني أنكم تسمعون وتون التيك توك وتتفاعلون تتواجدون معنا. شكرا لكم أكيد مستمعينا برأثير إمارات فم في حلقة اليوم من برنامج كليك الصيف. ألقاكم على خير عبر هذه الإذاعة اللي تجمعنا دائما وأبدا. لكم التحية من بيدور أحمد إعدادا وتقديما وإخراجا لحلقة اليوم من برنامج كليك الصيف. مع السلامة والله يحفظكم.

0: هذا البرنامج برعاية
1: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتحقيق

الأول البادي، ومن يحسب الأولة يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقواها.

كنت مندمج؟ لحظة، خذ فاصل وقطع حبل أفكارك. بس ها انتبه، علي ماشي قدامك. إمارات FM

فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM
2: من الاثنين لين الخميس.
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردنج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

وهوانا منك قريب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

كان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات اف ام.
0: كليك.
1: أوكي.
3: حالة الطقس في إمارات الدولة.
4: أبوظبي 41-31، دبي 41-31، الشارجة 43-33، عجمان 43-33، أم القيوين 43-29، رأس الخيمة 43-29، الفجيرة 39-32.
5: سافر مباشرة من أبوظبي إلى وجهات مذهلة، اكتشف طرابزون، الماتي، باكو، تبليسي وغيرها الكثير. احجز الآن على airarabia.com.

0: الساعة الآن 9 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: كل مشجع كورة عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت إن توقعك صح. العب سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفايز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا، وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت أكتر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب سجل واربح. تطبق الشروط والأحكام. E&، دايما في أكتر.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-and.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and، دائما في أكثر.

الله، بحر، شمس، استرخاء. بدينا أجواء الصيف وبدت إمارات FM تحلي صيفك أكثر وأكثر.

0: من إي آند عاد إليكم سامسونج فيستيفال من 12 يونيو إلى 19 يوليو. استمتع بعروض وتخفيضات رائعة تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من منتجات سامسونج، واحصل على راحة بال إضافية مع خدمة سامسونج كير بلس على أجهزة مختارة حصرياً من إي آند. أعرف أكثر عبر e-and.ae. تطبق الشروط والأحكام. إي آند دايماً في أكثر.
1: نصيحة يومية من هومز أر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: انعش نفسك وانتعش مع إمارات FM. تسمع وكأنك نام.
1: ترى مقوى كفايتي صبرت الصيف ذا كله.
0: انعش نفسك وانتعش مع إمارات FM.
2: سب 95.8 ميني ماكس إمارات FM ميني ماكس.
3: انتوا تسمعون الان ميني ماكس على إمارات FM ميني ماكس.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

هذا الصيف المفاجآت في كل مكان بدبي، عروض أكثر، تجارب أكثر، وأسباب أكثر للاحتفال مع إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. تمتع بخصم يصل إلى 70% على الأجهزة والإكسسوارات. اكتشف مفاجآت صيف دبي من 2 يوليو إلى 30 أغسطس. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة eand.ae. تطبق الشروط.

0: والأحكام. إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجأة صيف دبي. إيآند دائما في أكثر.
1: منصور منصور بسرعة وينك؟
2: ها ها خير شو مستوي؟
1: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
2: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
1: شو يعني وين الجواز؟
2: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة لحظة بتشوفه بدورة.
1: لا والله شو يعني كان عندك؟
2: خلاص خلاص هذا لقيته.
1: الحمد لله. يلا يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
2: ليش وين بتصير؟
1: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
3: من الاثنين لين الخميس
1: إمارات FM.
3: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
1: ضاع.
3: ضاع. والجواز؟
1: ضاع.
3: والشنطة؟
1: ضاع.
3: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

وياك. إمارات اف ام وياك، عشرة عمر وسنين من 95. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.

0: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
2: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
1: بتلقى اللي ما تفارق وجهه ابتسامة وجملة صباح الخير،
2: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
1: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
2: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
1: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
2: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: يا حبيبتي.
1: أخبار.
2: الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
1: مواضيع متنوعة. ألعاب. تواصل. أغاني. إمارات FM.

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
3: أوكي. 3 ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
2: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
3: أوكي. من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
2: كليك.
3: أوكي.

0: صيف غير
1: على إمارات FM.
2: صيف غير
1: غير
2: غير
1: غير صيف غير على إمارات FM.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.

0: أغنيتك لما تحبها
1: أحبك كثر ما قالوا
0: من تسمعها
2: يا سلام
0: تقدر تدندنها وتشاركها وتهديها إمارات FM تسمع وكلام

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: سلمتوا سلمتوا، يعطيكم العافية يعطيكم العافية.
1: موجاتنا في كل مكان. الفجيرة 103.9 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.
2: منصور منصور بسرعة وينك؟
3: ها ها خير شو مستوي؟
2: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
3: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
2: شو يعني وين الجواز؟
3: أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة لحظة بتشوفه بدورة.
2: لا والله شو يعني كان عندك؟
3: خلاص خلاص هذا لقيته
2: الحمد لله. يلا يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
3: ليش وين بنصير؟
2: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
4: من الاثنين لين الخميس
2: إمارات FM
4: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
2: ضاع.
4: ضاع. والجواز؟
2: ضاع.
4: والشنطة؟
2: ضاع.
4: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

يقولون حالات الصيف السفر، وإذا محتار وين تسافر لا تحاتي، سافر ويانا في رحلة غنائية منوعة على الأثير اللي تحبه. أثير، إمارات FM.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

نغمها عالي. ولحنها خطير. لحظة بلحظة معك، هدفها رضاك. إمارات FM.

انت في السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك إمارات الفهم.

فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

صناعة الفن تعتمد على الكلمة والإحساس والتشويق.

0: دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: انا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ادري كان عندي وبس ما اعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله، شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته.
0: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش؟ وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: معاك.
1: واقف وتأخرت طلبيتك،
2: هاي
1: عيال غايته تسمع أغنيتك. على إمارات FM.

الهدف واضح والمراد معروف والنتيجة واحدة. تسمع وكأنك ترى.

0: الصباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يوميا من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

مواجهتنا في كل مكان. دبي، الشارجة، عمان وملقيوين على 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: عشتوا عشتوا ايه عاشوا عاشوا
1: الحياة حلوة حلوة بطبيعتها وببساطتها وناسها والحياتك ويانا أسلوب خاص إمارات FM

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات اف ام.
0: كليك.
1: أوكي.
3: ألا يا صاحبي وينك؟ ذكرت الشوق وسنينك. أنا وش بيني وبينك؟ عسى ما انتبه علي زعلان.

طموحنا لا ينتهي وأحلامنا عانقت السماء. من الإمارات صدحنا بصوتنا إلى العالم، نحن نعزف لحن الحياة ونستمع إلى طلباتكم بكل حرص وشغف إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

معاكم غير يا هواي ويا

0: لا تغير الموجة لأنك على الموجة الصح.
1: بهجان تعبان والهان وسهران الليل كله عشان الحلو.
0: صفينا لك أحلى الأغاني.
1: صفوا يا بنات صفوا أبشوف ليش غلط.
0: لا تدور نصك الثاني إمارات الفن.

قاعدة فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

أنا انتمي لك غلا من راسي لساسي، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسي، وانقالوا انت إماراتي.

تذكر عمرك كم كان لما سمعتنا أول مرة ومن أي مكان؟ 30 عام وإمارات FM، محبتكم تزدهي وتكبر.

0: معكم صيفنا أكيد غير. فقط على إمارات FM.
1: فقط على إمارات FM. Thank you, Rosie.

0: الصباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضة مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

لحظات حلوة فيها الأمل، فيها السعادة والفرح، ننقلها بالصوت وتسمعها وكأنك ترى إمارات FM.

في الصيف الحرارة ترتفع، وعلى إمارات اف ام نبرد حرارة صيفك بأحلى الأغنيات والأجواء المنعشة. نعش صيفك مع إمارات اف ام.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

قبل ما نكمل، شيكت على سيارتك؟ لا تتوهق، خليك حريص وهلا هلا بعمرك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

مو بشرط تذكرة وشنطة ويلا على المطار، عادي استمتع بالصيف وانت في الدار. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.